0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نتكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس، أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن المملكة بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جاء لي من 2021 اندي رافكتي اسمها سيلفي بيتشمباي، هي سفرات فاتت غانا وعلمات ريسيكلاج ده، وانا ما شيت لا شفتا قايتي سيو أجباني من يوم ده. انا ب 2021 ما شيت لا ده اللي شافة قاي نجي لا نشيفة كيف قايتي سيو علماني تكنيك انا ريسيكلاج ده امان كيكيناي انا بديتا فوق.
0: وشنو الانواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج اجيال قاني سيو ده انا دو ريسيكلاج ديكوراتيف لي شونو ايشان انا نقدر نشي لا بنو دا ترانسفورمي لي يابغا ميشيل بامبار تاغوت فوغا ولا يابغا ميشيل سالون ولا تروراغا خطو دا كالفي سالون دا تاغوت فوغا ميشيل بوتي انا الميدول دا نشيلا ترانسفورمي يابغا ميشيل سابي الغاي سو فوغا نويل دولا بهو دا كان غاتيتا ني سي فوغا سابين دا اديلكي وكان اكا كروسانا ادان كولا بي بوتي غاي شيفي دا كان غاتيتي دوك dil te transformé foka kopana sheribin alme kula be buteda takdar takta ti sebe technique anado altilo talga foka kopal tacher foka alme jarkan kula takdar ti se foka ay kuman beskan inti développer fikra nak foka da takdar ti transformé kuma madona anina chaja magan consommer almi ganu consommer jus dol ganu consommer wetrukul indina be dol moto dol indina min kan biga gedim khalas da magan dafugu alum indina fi wara benna dol amma kabine fi bakan gani dafugu kumamda o gai jiba lena ambauda o ambauda gai jiba lena marar gai nadu palido min beji kula da khalas gani utiliser da u da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan udur michel arus dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser bute kan da fuga da gani ji gani salam nak dan shilo ana gani sei keke kai antuni
0: sina ana ke gata da shila leke wakit kamke
1: bakan wedding al shila le michel une heure du temps kula fi michel kursa na adanda ana shilta da une heure du temps da khatir nak ta nak ta be appareil dol al adapté da ni sei ni arrangé ya kashuma na male yakta dol oni disa foga boucle dol la kan katir da nak dan ni se en 1 heure du temps nak dan ni se michel khamsa kruske kin pouf al tago foga gay na dukan bambar 16 dol la kan pouf sakida 2 heures du temps nak dan ni se o kan 16 al adil koisida yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin ya khadum makida
1: semi hasa keda ana makidi mina gay ni se be akhwani dol o wekit badeta gay ni se da human kul shafo aja bam alam da mam humam ga dinne so kidi meda ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara wo nas da kulla fi famia gi cousin gi dol be frère gi sera gi dol gani so kidi meda sawa
0: kidi meda wajin huma yiso wala kulla kanti bastise
1: ma kidi meda ana na michel leader d'équipe wala na dum kese wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da gani nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaitu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kamal to min kidima na ko al wasakh al faddal da suki kif
1: ana al yom kidima ngi gani seyda man dora le wasakh ki faddil ishan huda michel wasakh o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da al yom kan waskhan da katir michel pneu gay al mesaba isay beta na ambauda doli jibale na marada ma adil ana gani shila michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie ga daga ni utiliser complet lakin fifikra kin do lan développer dakan il fadil la alum indina entreprise wa guy say fi transformation en un résidu de la michel chez anaki kan kasara

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانين بورنو، سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة باي موسى. السلام عليك دكتورة.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانين بورنو، أولا حديثينا دكتورة خديجة أباي موسى، كيف نشأت وتطورت مملكة كانين بورنو؟
2: شكرا دكتور عبد الصادق على الاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق. مملكة كانين بورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد ونيجيريا على وجه الخصوص. لم تكن لمملكة كانين بورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة، لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلورت الثقافة الإسلامية وقامت دائمة الدولة على أسسها. ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة. فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانين، قد بدأ في 700 إلى 1224، وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم. هذا هو أول سلطان بالنسبة لمملكة كانين، لكنه ليس مسلما. ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زيزن. أول ملك مسلم هو ملك أومي. بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث أشهر من سلاطين كانين. أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507، بينما يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة، إمبراطورية كانين بورنو ذات النفوس والسلطات حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، حيث ضعف السلاطين وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايق. وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى غلب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانين. تقول بعض المصادر خلال قرن، وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما استعادوا كانين وضموها إلى مملكة بورنو، وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانين بورنو، ذلك في أحد السلطان ألي جاجي. تطورت المملكة في أحد الكانمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع، وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر. وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني، وساهم في نشرها، وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء، مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانين ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانين، بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح.
1: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانين من غير النظام التعليمي وغير ذلك؟ هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة؟
2: نعم، هناك مظاهر أخرى. هي مملكة كانين موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر، ويعبرون عن طريقها إلى الحج، منهم من يمكث ليتعلم ويعلم غيره، منهم من يمر عبر كانين وإذا انقطعت به السفر يمكث ويعمل من أجل أن يستعيد للسفر، منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكث في كانين. بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء، وفي طريق الحج ممكن مملكة كانين بتدفع أبناء الكانمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانيم وينشر الدعوة، عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه يتألمون، عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانيم.

0: شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم، خاصة في المجال العلمي والتجاري وغير ذلك. كما حدثنا عن الموقع الاستراتيجي لهذه المملكة، مملكة كانم بورنو، ساعد في تطورها. طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار، لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانم بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. القبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانم بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل ما وفدوا في ركاب هذا الدين الحنيف. القبائل كثيرة، لكن أشهرها الساو، سكن الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز في تاريخ مملكة كانم. قبائل الزغاوة، قبائل الزغاوة سكنت كانم قبل الإسلام، كان لهم سلطان، ولكن عندما غادروا كانم غادروها تلقائيا ونزهوا إلى شرق البلاد. أما بالنسبة لقبائل الكانمبو، استوطن الشعب، يقال في بعض المصادر يعني أنها تنتمي إلى عائلة يمنية، هي عائلة السيف بن زياد، انبسطت نفوذها على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانمبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كانم، وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى ساروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلالة أيضا تقطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلالة الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت بلالة في الأصل رعاة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانمين هجموا عليهم واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا بورنو. ومن القبائل أيضا التوبو والتيدا، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ تشاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبو ومعناها سكان الجبال. أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التيدا ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى، فأطلق عليهم الدزة وعاشوا في تيبستي وبركو وإندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قصت الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرح الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم مسكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال أن سموا بالتوبو والتيدا والدزة، ومنهم أسهلين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كانم ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزات يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد، خاصة في مملكة كانم بورنو، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانم عن طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وامتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمين. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمذ على يديه أغلب السلاطين وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم بورنو. وفيما يقص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية. وكانت القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الإبن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الابن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا يولي ابنه بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والتوارخ. وعلى سبيل المثال كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم، السلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة، المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد، لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات. عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
0: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراثة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم بورنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم بورنو. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
1: صلى الله تلما نجد مطرن قلبي شبا مصرا بلنجري قبل لوا يبير بلنبوها لا شقا جلسة وارا جلسة صبا جلسة وارا جلسة دنسا هذي سلب نابرين يتغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد أدمار رمان.

0: صباح الخير من نجاة الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و 15 دقيقة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. والوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الإنجينير أجدير غوبير، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:03 في ستروان الأونما في كارتيجا بانغاتو كومينا الديوزي مراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي كابين تكنيك أجدي.
1: لو انا لباتات رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة الهم عد رجالة على اجملي والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان الهم عد رجالة الهم عد رجالة على يولمي سيد دول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة. I'm going to go.

0: عم صفات كزغرضي
1: يلا
0: بدلنا كزغرضي زورا كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراضة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزغراضة دلنا كزغرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الأمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجال يا ترجال أباكر والألي دول رجال كام بلا مدن والما المطمان التجان دول رجال كم من يالبنا الشيخ اللي قرقا والشيخ مر دول رجال سلطان التجاني قل لك يا ترجال الهم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهمات رجالة كم من يالبنا هذا البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: الهمات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة الهمات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدني ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناضل ما جيت ولا كمندا ولد الجد ذل قليل جا ضربت لابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت لابل ننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت لابل ننزل را على جباكر بش ولدنا ضربت لابل ننزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خاليك كاتم معلم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم يسنى ولدتهم ضربت راب اللي نزل را

0: تراب اللي نزل أنا
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان
1: يوه
0: ضرب التراب اللي نزل أنا الرجال البياض الماجوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل أنا
1: اللي تلف ذراتهم بس
0: الباكر يا زهرنا دال خليل نجا
2: سيدنا سمعت رجعنا واقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بلغتنا اليوم فجر قبل نشرة الدارجية. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ محمد ابن محمد اللمين عند ترين في كارتيف هندوري سكسيون 2 إلو 66 لو 21 و 23 الدور إبراهيم إدريس عند بكان في كارتيف جنيبور سكسيون 2 إلو 11 سكسيون 2 إلو 6 أو لو 11 بحر الدين داود خميس عند بكان في كارتيام سنيني صغيري سكسيون 1 إلو 24 لو 20 22 و 24 وأخيرا ناس 4 حليم إدريس يعقوب Quartier Anouara, section 3, ILO 69, lot 16, 18 ou 20. Wa Mohamed Saleh, quartier Rangadi, section 3, ILO 69, lot 15 ou 17. Mohamed Hassan Ayaya, quartier Rangadi, section 3, ILO 69, lot 19 ou lot 21. Wa Khiran Fatoumi Anoura Youssef Inda Bakan fi quartier Rangadi section 3 ilo 69 lo 12 wa 14 kulluhum kama masho al balagh da ka convocation balaghna wafa Musa Hamid al Imam Abdullah Hamid al Hajj Umar Adumma Makaila Musa Abdullah Idris Blam Hassan Isa delegue Isa Khala delegue Muhammad Hassan al Mer Adum Hassan al Imam Yunus Husseini والشيخ عمر أبرص لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بتم أخوتم وزوجتم خديجة إبراهيم أبو نصيب ماتت أمس الاثنين وسرغة تبقى اليوم الثلاثة في كارتيه أمبتا أنا الديليجي خالة إيسا نكرر موسى حامد الإمام عبد الله حامد الحاج عمر آدم مكايلا موسى عبد الله إدريس بلام حسن إيسا دليجي إيسا خالة دليجي محمد حسن المير آدم حسن الإمام يونس حسيني والشيخ عمر أبرص لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاة أنا بتم وزوجتم خديجة إبراهيم أم نصيب ماتت أمس الاثنين والسرعة تبقى اليوم الثلاثة بار الدور في كارشيان بتا أنا الديليجي خالة إيسا الأهل الله يصبرهم والمرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا فرحة بلامة محمد جدة ولد بلامة محمد جدة ولد بشنب لو الفرحة ببلغ لكل الأهل من تشاد والكاميرون والأهل البر والداخل وناس الإرفي باروسنا ولد عبد الرحمن محمد جدة ولد بشنب على روس تبقى مباكر الأربعاء والعزومة يوم الخميس في هلة مشيطيرة هلة البلامة محمد جدة والحفلة بهية كشل بكر هند درود دلقي إدريس إما الإمام محمد إما إيسا إما عبد الرحمن إما دلقي آدم موسى لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة باروس أنا أخوهم إدريس إما الروس أبقى اليوم الثلاثاء والعزومة والختامة مباكر الأربعاء في طامو اللي تبلامة إما آدم بلاخنا كرامة الشيخ آدم خرسة الحاج جبرين السيار اللوان حسن محمد لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون الكرامة الشيخ جدة محمد آدم تبقى اليوم الثلاثاء في بطة البقرة الساعة 7:12 دقيقة نمشي لمكنة الفن نلقى الفنان الكبير مصطفى مضوي

0: وصف مدوي مجايس، لكن مو سري نقول فوق الصباح الخير لكل الناس اللي بيحبوا الشاعر الكبير في نجمينا وخاصة في سالمانجا تراب اندربالي. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات.
1: والله يا بنانا قد من قدام اشي دبر دايق الخريف الرأي.

0: مستمعين، سمعت الرشاد في كل مكان. الساعة 7:15 دقيقة في دقنة موساكوري عاصمة ولاية حجر لميس، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر يوم الثلاثاء، بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو استقبل أمس في القصر الرئاسي الوزير الأول الجزائري السيد سيف قريب الكان جالي زيارة عمل في بلد نجات، وهجم في كثير من المجالات انت التعاون. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينه، وكمان من جانبه كان رأس أمس الحفلة أنا خطانا الطوبة الأولانية هندونا المحطة الجديدة عن توليد الكهرباء الكان خطوها في كرتي فرشا. ولا ديبتيات في قصر الديمقراطية استجوبوا أمس للوزير عن الشباب والرياضة ناير عبكر، وقدموا لي أسئلة كثيرة بخصوص الهمبولات والصعوبات القادة تواجهها الرياضة في جدة. للعناوين وفي نشرة تلقوا أخبار أخرى. نبدأ النشرة بقصر توماي. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو كان استقبل أمس في القصر الرئاسي الوزير الأول الجزائري سيف قريب الكان جاء لزيارة عمل في بلد نجات. في المناسبة دي كان حج معايا في كثير من المجالات انت التعاون. الزميلة حجهوها ببمر.
2: بعد ما خطوا الدرينجيلاي الأولانية الببنو باع الشركة حنت الكهرباء اللي عندها قدرة قوية تساوي 40 ميجاوات، وده اللي بيجسد التكاتف هنا الجزائر لبلد نجات. في ده الوزير الأول هنا الجزائر الأستاذ سيف غريب ومعايا وفد كبير اللي هم ضيوف في قصر هنا توماي، استقبلاهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو، وده في جانب هنا المشاورات اللي بتدخل في قوين الشراكة التعدية الجزائرية. وفي الملمة دي سيف غريب جاب السلام الكان كلف بيا السيد رئيس الجمهورية هنا الجزائر عبد المجيد تبون رسالة همت السلام لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو الكان وصفاء الرئيس الجزائري لرئيس هنا الجمهورية تشاد الرجل البخدم. وفي وقت الملمة حج رئيس الوزراء الأول هنا الجزائر مع رئيس الجمهورية كلموا في العلاقة المميزة السمحة اللي كان تجمع الجزائر والتشاد، واتبادلوا الكلام في التعاون بيناتهم وكيف يوسعوا، ودعا بجسد القيادة المشتركة للدول التنين تشاد والجزائر. وفي كمالي هنا الملمة رئيس الوزراء هنا الجزائر سيف غريب كلم في التصريحات الكان شدت فوكا في التزامه والتزام هنا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو في خطين هنا الاتفاقيات والمشاريع المضو فوكا عن بين الجزائر وبلدنا تشاد، وهي جاهزة عشان يبدوها.
3: ونحن الآن بصدد بعث كل الفرق التخلية سواء كان في مجال الطاقة، في مجال المناجم، في مجال الزراعة، عدة مجالات سوف يشهدها التعاون الجزائري التشادي ستسمح بتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتعطي دفعا اقتصاديا كبيرا لكلا الاقتصادين. كما تكلفني السيد رئيس جمهورية تشاد بنقل تحياته الخالصة إلى سيد رئيس الجمهورية، ومن طرفي أنا وسيد أخي السيد الوزير الأول نلتزم كحكومة بوضع كل هذه الخطط وكل هذه المشاريع حيز التنفيذ وانطلاقها يعني في المستقبل القريب إن شاء الله.
2: نذكركم بكونه زيارة هنا رئيس الوزراء الجزائري لبلدنا تشاد هي بتمثل البداية الأولانية هنت الأمل في الاتفاقيات المشتركة المضو فوكا عن بين الدول التنين تشاد والجزائر، وهي المشاريع هنا كثير من الجوانب الهية، وفي بدايتها جانب هنا الطاقة الشمسية والكهرباء.
1: رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا رأس أمس المناسبة أن خطين الطوبة الأولانية أنا بنا هنا المحطة توفير الكهرباء اللي قادي تسوية الحكومة في كرتيه فرشة في برمر أندرسيما بقوة هنا 40 ميجاوات. المبادرة دي كان جات من الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية، وحضر في المناسبة الوزير الأول الجزائري سيف قريب وعدد من الوزراء ولا سفراء هنا الدول اللي قادين هنا في العاصمة أنجمان عبدالله هارون آدم.
4: عشان بينفذوا مذكرة هند التفاهم الاستراتيجية الموقع بين البلدين تشاد والجزائر لعشان يدعموا ويطوروا البنية التحتية هند الطاقة في بلدنا تشاد. بدا بقت مناسبة هنا خطين هجر أساس الببن فوق محطة جديدة للكهرباء في كارتيه فرشة بقدرة 40 ميجاوات، ودا خطوة جديدة تعكس العلاقة بين البلدين. فعاليات هنا المناسبة دي بدأت بكلمة ترحيبية قدمها مير هنا مدينة أنجمينة سنوسي حسن عبد الله، كلم في أهمية هنا المشروع ودوره في تحسين خدمات هنا الكهرباء وقوان التنمية المحلية. بعدها قدم مهندس هنا الشركة القادة تنفذ المشروع أرضا فنيا وصف مختلف مراحل هنا إنجاز المشروع إضافة للمواصفات التقنية للمحطة وقدرتها الإنتاجية. كان لرئيس الوزراء الجزائري السيف غريب قال المشروع ده يجسد مستوى التعاون والشراكة القادم بين جمهورية تشاد والجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية، وقال
5: إن مشروع محطة توليد الكهرباء الذي نطلقه اليوم يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة بالنظر إلى إسهامه في تعزيز القدرات الطاقوية لجمهورية تشاد الشقيقة ودعم جهودها التنموية. ومن هذا المنطلق تنظر الجزائر إلى هذا المشروع كمساهمة فعلية في دعم جهود جمهورية تشاد لتعزيز أمنها الطاقوي وتوسيع قدراتها الإنتاجية بما يخدم تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار والرفاه.
4: نذكر بكون المشروع ده بنفذها مجموعة سونلغاز بتعاون مع شركة تشادية للكهرباء تشاد إليك خلال سنة 2026.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في قصر الديمقراطية الديبتيات كمان أمس كان نادوه للوزير هنا الشباب والرياضة ناير أبو بكر وقدموا لي أسئلة كثيرة دي بخصوص الرياضة من بلدنا تشاد القادة تواجه هنبولات كثيرة وصعوبات في الجانب المحلي والدولي. والجلسة دي كان رأسها الرئيس الجمعية الوطنية علي كولتو تشامي عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
6: جانب هنا الرياضة هو واحد من الجوانب اللي عندها اهتمام أول بالأول في البلد، لكن هو قاعد بواجه هنبولات كثيرة، وده بالرغم من الجهود القاعدة تقدمها الحكومة التشادية لعشان تنوع وتقوي الرياضة في تشاد. في دا نادت الجمعية الوطنية وزير هنا الشباب والرياضة أبكر ناير أبكر بواسطة هن سؤال شفوي مكون بنقاش قدمه النائب البرلماني أبكر محمد عبد الرحمن. الكان فكر في جانب حالة الرياضة في الوطن هنا اليوم وشنو الحنبولات والاستراتيجية الكان شالتها الوزارة في تطور الرياضة هنا تشاد والمواضيع اللي عندها علاقة مع الرياضة. بدت الملمة بقراية الأسئلة الخصصوا في جدول الخدمة من رئيس الجمعية الوطنية علي كولتو تشايمي. بعدها أنت الفرصة لوزير الشباب والرياضة ناير أبكر القدم كلمته وقال شكرا لكم أنتو السادة البرلمانيين هنت الجمعية الوطنية، وأكد وقال وزارة الشباب تمثل الواجهة الأديلة لتشاد بس قاعدة تشيف صعوبات كثيرة. في نهاية كلام الوزير فتح رئيس الجمعية الوطنية فرصة هنقدمين الأسئلة والنقاشات للسادة النواب، هم كمان بجانبهم قدموا الأسئلة والنقاش وقالوا بالأسف الشديد لحالة الرياضة التشادية والبتمثل في ما في بنية تحتية وما في كوادر عندهم الخبرة الأديلة. وفي رد السؤال القدمه لوزير الشباب والرياضة ناير أبكر أكد في كلامه وقال الحكومة التشادية قاعدة تبذل جهودها في التطور هنا الرياضة في مختلف الجوانب، وأيضا قوينا في ممثلين تشاد قدام العالم في داخل ولا كان برا.
1: الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وصل أمس في مدينة أبشي ده في إطار بئسة ميدانية أمل بقوم بها الوزير والمسائل هنا الصحة عشان يقيموا الهنبولات انت الصحة تتألق بزيادة انت اللاجئين القادمين في صباح البلد. التفاصيل مع مراسلنا من أبشي جد محمد بركة.
7: مما وصل في مدينة هنا أبشي الوزير هنا الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان سوى جلسة هنت عمل ودمى مختلفة لمسائل هنا المنطقة والمصريين المنظمات الإنسانية القادة تقدم في صباح هنا البلاد على التبادل ده كان بيجي في داخل الصالة هنت الشرف بالمطار هنا مدينة هنا أبشي، وده كان نكلمه بما يخص العواقب هنت العصمة الإنسانية وأيضا التأثير في الخدمات الاجتماعية وخاصة كمان في مجال الصحة وأيضا في مجال المياه الصالح للشرب. في كلمته بالمناسبة لمندوب العام عن الحكومة لدى ولاية وداي إسماعيل هيموتا جربو كان نتكلم بما يخص الأهمية انت الزيارة الميدانية وقال تسمع للسلطات عشان يخيموا مباشرة ويشوف أيضاً المشاكل القاعدين بواجهوها اللاجئين ولا سكان العيدين ولا سكان أيضاً المخيمين وخاصة كمان الصعوبات الدائماً قاعدة تتكرر في مجال المياه الصالية للشرب وفي كثير من المجالات الأخرى انت الولاية. من جانب المدير العام لإفريقيا للمنظمة العالمية انت الصحة محمد تاياقوبا جنبي أكد بكونه المنظمة العالمية انت الصحة هي جائزة عشان ترافق على جهود انت السلطات التشادية وده من أجل حماية الصحية ومن أجل رفاهية السكان القاعدين بتأثر بالزيادة من الأسماء الإنسانية. شال الكلام بالمناسبة على وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم وضح بكونه لبسة القناة جهن في المنطقة دي عشان ينزل في الميدان ويسمو كمان الشكاوي انت السكان المتعلقة بما يخص التأثير العظمى الإنسانية القاعدين بواجهه وخاصة كمان في مجال الصحي وقال النتائج انت الزيارة دي كمان تسمح لهم عشان يقدر يسووا فوق الخطة عشان يردوا في مختلف الاحتياجات المواطنين في الميدان. ونذكر بكون بعد الاجتماع الوفد الوزاري أيضا كان طاب بستة في محافظة أسونغا فاتيناغ وهناك يقوم بمشاورات ولقاء عشان كيف يلقى كمان توجيهات بالزيادة وخاصة كمان توجيهات متعلقة بالاحتياج الصحي عن السكان وكيف يقدر كمان يكون هناك تنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل ردود سمحة في صالح المواطنين. أبشي جدو محمد بركة للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أمس في كل الأراضي الوطنية كان بقت الامتحانات انت البكالوريا أكثر من 106,231 طالب وطالبة دخلوا في البكالوريا في الدورين سنة 2025-2026. هنا في العاصمة جمانة في ثانوية فليكس أبويا الامتحانات كان بقت بهدور أو تهد إشراف الوزير عن التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الحبو والوزير عن التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا محمد أمر إدريس.
8: بيشاركوا في امتحانات انت الشهادة الثانوية العامة والفنية البكالوريا انت السنة أكثر من 106,231 مترشح ومترشحة وده في مختلف الشعب والتخصصات على مستوى التراب الوطني التشادي. الطلاب الممتهنين مقسمين في 160 مركز من بين المراكز دي 31 مركز في العاصمة انجمينة انجمينة عندها 43,813 مترشح ومترشحة. في خلال أمطين البداية انت الامتحانات وزير التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الحبو طلب من الطلاب خليه يكونوا ملتزمين ويعتمدوا لنفسهم ويشتغلوا لأن الامتحانات دي هي بس الثمرة هن سنة كاملة من التعب.
9: 7 سنوات ده ما حين من الواجب كل الطلاب الخدمه بنية واحد إخلاص ده نحن نلهم التوفيق نحن نلهم النجاح. بكالوريا ده نادم كان لقيت وفت عليك باب عشان تمشي تدرس في الجامعات أنا تشاد وفي جامعات الآخر غير تشادية في العالم كله وده مفتاح وفت عليك بيبان كتير نحن توفيق لكل الطلاب.
8: من جانبه وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنا بيني أكد بكون الامتحانات انت البكالوريا دي هي بس المفصل التفرق المرحلة الثانوية والدخول للمرحلة الجامعية وده كل كي بتطلب الجهود والإصرار والتطلع للمراتب العلمية القدام. نذكر بكون الممتهنين في الشهادة الثانوية اليوم دخلوا في اليوم الأول في الميثاقين العلمي والفني وده في مادة انت اللغة العربية والفلسفة والطلاب الممتهنين في المواد الأدبية كمان بيمتهنوا المواد الأدبية يوم الثلاثاء عن باكر.
1: من الساعة 7:29 في استديو راديو تشاد فلات في تقبلت نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح ولا فاتتهم النشرة عن يذكرهم بالأنامين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس عدي بيتنو استقبل أمس في القصر الرئاسي الوزير الأول الجزائري السيد سيف غريب كان جاه لزيارة العمل في بلدنا تشاد وهجم في كثير من المجالات هند التعاون. ورئيس الوزراء السفير آل ميهاليناهو كمان من جانبه كان رأس أمس الحفلة أنا خطينا الطوب الأولاني أنا بناها المحطة الجديدة أن توليد الكهرباء كان خطوها في كرشي فرشة. ولا ديبتيات في قصر الديمقراطية كان أمس نادل الوزير أنا الشباب والرياضة ناير بكر قدموا لياس إلى كثيرة بخصوص الهمبولات والصوبات التي تواجه الرياضة الجديدة. للنشر الأخبار كتبوها الزملاء في قسم الأخبار هجاهوها عمر عبد الروف أيوب عبد الكريم عبد الله هارون آدم محمد عمر إدريس وقدمها لك بشير والبشير بمساعدة المهندس جابر جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سمعنا سمعت الرجال في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا الفنان الكبير محمد علي دارسلة. نرجع للسيديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. بلاغنا فرحة آية خميسة أبو الشريف الإمام يوسف قربة جبرين آدم مدو بكر محمد أحمد إبراهيم ولد الحاج بلاما أبا إيسى لوم الفرحة مبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بعروس ناولتهم آية أحمد. العروس تبقى عن باكر الأربعاء والعزومة يوم الخميس في جمراسة كله بلاما أبا إيسى. بلاخنا وفا أستاذ يوسف بشير مهنوب أستاذ سماليمي بشير وكل مهاجرين بنجمينا في كارتيه زافاه اللي هجراي سمعوا بالموت المتتالي. أنا الشيخ ألقوني أبونا والشيخ كنزة الاثنين ماتوا في نجمينا عشان دهما بيقدموا كالوريتهم الحارة لأسرة المرحوم ولكل الفقراء والعلماء والأئمة من المساجد وكل رجال الدين المراحم الاثنين خلوا فجي كبيرة ما تنسدها وبسأل الله سبحانه وتعالى يدخلهم جنات النعيم. الأستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ مليمي بشير وكل مهاجرين في نجمينا في كاتيه زافاي الهجراي بقدموا قدرتهم الحارة لشيف دي كانتون دي انجليات الجنرال إدريس دكوني الدكير وللإشي محمد زين بدا باس والرئيس آدم قجة والمنسر عربي وللجنرال أحمد كسو وكل الأهل هنا مونغو بيتكين والأهل هنا ولاية جيرا بصفة عامة وكل الأوفيسي جنرو هنا جات بوفاة أخوهم الجنرال فضة خميس اكس دي جي هنا الجندرميري مات في نجمينة والمرحوم واحد من الكوادر هنا بلدنا جاد. الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:37 دقيقة. مصطفى مضوي هدية خاصة للناس الحالية كابتيو برانشي راديو تشاد الناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا الإزالة الوطنية التشادية. يقول لكم صباح خير من غاديو تشاد.

بيبيكا لي هدية خاصة للناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة. لامي فورتين، لامي فورتين ونجم، نقول لكم صباح الخير من غادي تشات بلاتفورم يا كلمات. ديركتور حسن جدل وكل جمعيته عبازيل كاسرو، نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية الشادية. كابي تكنيك

الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله الشريفة من راديو تشاد. نقول فوق صباح جميل للناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة، الجالية السودانية القاعدين في بلدنا تشاد في العاصمة انجمينا وصباحنا البلد، وكل التشاديين قاعدين في الخارج وفي الداخل. نقول لكم صباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة انجمينا، لكل المحبين، لكل المتابعين، ولكل العزاز الكمونة يا خايب.

آخر أغنية نلقى اسمه كمال، نقول فوق صبر خير للناس العزاز. جوار الشمال ده ما أشوف أني هارون، سمحة محمد لابرنسيس، منصورة حسن بنت أمدو، وأجدة دقون نقول لكم صبر خير، وما ننسى العريسة عبد الله دنان نقول لك صبر خير من إزالة الوطنية التشادية.

الوقت تم ساعتكت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلايم كتكتنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا عنا بكلم لكم بكلام سارة مع الزميلة تيلم جايوس جلقانا سارة فلاس من جمعنا خدمان بفرع سرور في مكنة الفن أسر الآلات والموجات كان أول قائد أجديري جوبير شال بكانا شوبي جابرييل لهم دي بوت الوالي في طاولة المراقبة شيف دو زونس توجور زونس جور نوي جيم تاروجي قدام الميكروفون أخوكم الزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم قيل بعافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيل بعافي.

0: بمتعتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: قرنا بلني قد ما قو وجرنيني وجرني قد ما قو دو تجي ونمتي على مودا ويا ويا نبدأني
2: Assalamu alaikum, so tengetun bewatin gomnya kili jam di sapu kalkal jutu doha subuh radio.

سلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي كرادتشات استر الغوين. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي مصر برخزال فايلر جو موكانيم. تيجي نرغوين. دقيقة دقيقة ما دور كلا برتن دانا كوجيكي دانا كوجيكي. أما ديمران درا غريديا سامفيل تيكانا شكر ترك. أم ديمران درو. كابين تكنيك دا تيكانا محمود كسرا. كان كار ميكرا دا جنغنا تانسالي محمد سالي. ساقا كابين تكنيك غريدا دانا كنا درا هاكو ندرا غريدا.

شكراً دقيقة تروح راديو تشاد ساسو دقيقة رفو اسم جمينا ساسو دقيقة رفو كارفور فونتين دي لينو زي أدو ماساني سين ومار إدريس أنور سوسا لسين حربا نفس الساعة ترنان كان ماتكا رو الكافيكي ترونيا رو تلاتني رو رفو ناف مشاهين بار دبريو تسيري كار ماشيني نشر زيني بو دوليني مارشال محمد إدريس ديبي إتنو تاغا أنغنغاوا غوين دالا برمي مينيستر إن جزائر سيفي غريب بوين هاكوميني إن جزائر دامنتو بو دوليني ويتران جالز رنه أورن تامدي مشروع ديك خاصة خو دان دولة تشاد ما داخن دوغي تارغ فيني كساعت كن دوغي دولة تشاد تغار فيني أول مالا من دي دامن دوغي وفوك دي ترانين دالا دركوزي دي اندينين عجر الاساس دي تيلين عشان كباناخن دوغي غدكار بو غدورنين سيسو ميغاوات دي تيلين غدورنين سيسو ميغاوات بعد ان دركوزي دي ان بينن اجر الاساس دي تيلني دي بريمير مينستر ان جزائر سيفي قريب باو كامغو يعني بي راسنتي بالي ان توماي سيفي قريب نوكت ميم دي اورندوغي الي كونغو حلل ادي من كورين رئيس ان جزائر عبد المجيد تيبون تانو تلنجي ان تشادي علاقن دي اوتو دان رتي رسميا عشان دي مركز دي كالكترنيني وفق دوغي وفقن دوغي ومداخن دوغي ترغن متك نغال مختلف ان كولخوني كخصاق غارد اوتو عرض تنانيني كخصاقو كاربي كخصاقو نجارخني ان كولخو تلغني رئيس جمهورية رئيس دولة ان تشادي مارشال محمد إدريس ديبي إتنو أكاد كورنية مشاكل رند أتنى يعني قصاق علاقة دا نوم دانزتي نغال وقت كويتي مسائل كدرويني يعني ياكو أور فكريني وكونغن حلل جانب إن دولة تشاد جانب دولة إن جزائر عبد المجيد تيبون بات دولة تشاد أنغ فرصة عشان كباناخن دوغي قد كاربا دي توني سنترال إلكتريك مورو إتريني باروا ملامن دي اندل دي اندن دوغي أجر الاساس والدرا در كوزي دي كالك باناخن دوغي بين إن كارب سنترال دي تيريني قدرنين واد كو سيسو ميغاوات كترانيا فرش ديتي نغال أرندسما فينينتي بانندلا بريمير مينيستر إن تشاد سفير ألماي حالينا إلي دي تو دولة إن جزائر سفير إن جزائر سيفي غريب رسميا أورن تام كدون دوغي أهير الأساس دي تيلين در كوزي دي كالكو بناخن دوغي بي كاربنن أداغن حاكومن أور أدرخن مسائل ببنكور أدرخن ملامنه انو به كارب دي ترنجيني عشان يعني توجود ان دولة تشاد يا كوخ غدر سيمشا دو كروتي يعني فرص ان كارب دي مداخن دوغي منظم بون دي توين بين دي دولة تشاد كوريكسيون دي تيلنجيني ان شبكة ان بار دوريوت سيموتني كوجينينين يعني عندنا سرتي نيكا غاني ناشي هاكومو ان تشادي تو غوغ ان بريمير مينيستر اكات كن دوغي لي جازم جانب ان جزائر ريكورين دانا شان يعني كت سات كن دوغي دول تشاد غال مختلف ان كلخون دي انو مشروع دي كان ترنيني غال خطبي نيتي بريمير مينيستر ان دول تشاد سفير علماي حالينا أكاد كايلي مشروع إنه كل خونج ده كالكترانجينة تعلقن دان دولة تشاد دولة جزائر نن يعني قرن مهم أخندام قدا وياكو جانب رئيس إن تشاد وجانب رئيس إن جزائر نن وفقني قرن كنديلي نين دلا بريمير مينيستر إن جزائر سيفي غريب إن مونجا مينا تاغ دورو كبا درخا يعني نغال أجر الأساس دي كالكندينيا إنو بي دي كالكباناخن دوغي سنترال تكنيك غدرني سيسو ميغاوات دي ترنين دلا دولنغي دونغروبا وقتشيني تو سفير إن أزني سفير إن تشاد سفير ألمايا لينا
to jamang de nyingene de na kumnge ngal kabinet nyinte matak or ndamani nindala minister in riadene inan kodunga in riadene nair abakar to tan dibitegne ta tubunya achan kara dakhrin dok swal renti swal de saal kan doge abakar mohammed abdurrahman de saal khne ta mushkil in riade in dawli chadnen nugudi kol kho in riade in chadnen ya tirjinyangal wukurun de telen plenyernen de agat kamalamne race in parlamentne konya ali kolutu chaimi nun minister nair abakar وقت رداخن يوسوالي اللي لازم رياضي ان رياضي كقصاق بالي كقصاق فوتبول دي تيلي يعني غارنن اهمي ان تشادنن نمبو غاردي يوي منستر ناير بكر اللي دولي تشادنن نانكولونن اخون غدرو اخون انكانيات كولو وغاردي غسر كرن دي نال كادر انو كولخون دي ان بالنن لازم كزوسكايري tar tara gardig de mun danang denen yak kor fikrin ngal muktalif in kolkhongnen garnan mashakil yen kolole akaw ka khassakh riyada in dawla chanen ka khassakh definida de ruida nair abakar akat ka eli debitegne lazim kolkhong de rasmiyan de tarnya in riyadi en riyadinen riyadenen ka khassakh yani gar kolo lazim ko kho grusu ka khassakh tarnang chadmatka minister nair abakar akat ka eli riada troñinen yabde ngal alamatnen yabde shawafa in imange lazim riadanen knek togo ka khassakh dawlne u bunun de ino gor riadan de ninko lazim knek fasa yani gar kolo ornya ka khassakh yani kol khor riadanen oko garbuku gasar khin binu gusu lazim riadanen koko ka asas kany gara gurus dana ko banakhrin kol khong de in goden damene u ka darab kan im kolo dege yani ka zafung mun mashakil in riadane mo ko saso dege ga sikar mashangal studio rad chaden in charzin troyne ro talatne ro rufo naf mashain bar duriyo siri kar mashne de jang na chardala lionel numengar de grax singo don singiron si monse umar idriss umar ndubelem telem guis ya kaw adar khanga yangati kemesik shukran de utungal cabin technique ti mahmoud gassara

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشير ساعتنا الآن إلى 57 دقيقة بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينة وضواحيها. المستمعين الكرام، ها أنا عادل صابر موسى، أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا بتاريخ اليوم الثلاثاء 22 من ذي الحجة لعام 47 و400 ألف للهجري، الموافق 9 من يونيو لعام 2026. المستمعين الأعزاء، في تمام 9 ستتابعونا إلى نشرة الأنباء، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:30، وهو موعد برنامجكم والذي يتناول حملية الثروة الحيوانية في البلاد. المسلمين الأفاضل يصاحبكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفني محمود قصرة، وفي طاولة المراقبة حسن عديفة. انتظارا للنشرة بعيد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمر الكرام، السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد. إلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور أدم صابو.

0: قد المدير الإقليمي للصحة العالمية يقفون بمنجفة لمتابعة عملية تطعيم الروح بالمنطقة. كانت لكم أبرز العناوين في النشر أنباء متفرقة نعرج إليها في حينها. أسعد الله وقاتكم بكل خير. عقد صباح اليوم بمقر الجمعية الوطنية مؤتمر البرلمان والذي خصص لدراسة واعتماد تقرير اللجنة الخاصة المشتركة بين البرلمان ومجلس الشيوخ، وذلك لمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر. ترأس المناسبة رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي بحضور رئيس مجلس الشيوخ الشيخ دكتور هارون كبدي. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
1: بعد أن اجتمعت اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر في جلستها المنعقدة في الرابع من يونيو لعام 2026 واعتمدت تقريرها بالإجماع من قبل أعضائها الحاضرين، بهذا الصدد جاء المؤتمر المشترك لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بهدف مناقشة واعتماد تقرير اللجنة في إطار ضمان حسن سير العمل البرلماني وتعزيز فعالياته في ظل النظام البرلماني ثنائي الغرف. وفي مستهل أعمال المؤتمر منح رئيسه علي كولوتو تشايمي الكلمة للمقرر العام للجنة الذي استعرض حصيلة أعمالها والمنهجية المتبعة إلى جانب الملاحظات والتعديلات والإضافات التي تمت معالجتها خلال فترة نشاط اللجنة. عقب ذلك فتح رئيس المؤتمر باب المداخلات والنقاش أمام الأعضاء الذين قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات والآراء المختلفة التي صبت مجملها في صالح التقرير. بغية تطوير الأنظمة الداخلية للغرفتين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وفي ختام الأعمال صادق أعضاء المؤتمر على تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة بمراجعة اللائحة الداخلية للمؤتمر بأغلبية 197 صوتا مؤيد مقابل 0 معارض وامتناع عضوين عن التصويت.
0: صحيا، قام صباح اليوم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم رفقة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وإفريقيا البروفيسور محمد يعقوب جنابي، قام بالزيارة إلى منطقة منجفة من أجل إطلاق عملية التطعيم للبدو والرحل. محمد موسى أحمد طاهر.
2: قام صباح اليوم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا البروفيسور محمد يعقوب جنابي رفقة وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بزيارة إلى منطقة منجفة، حيث قام بإطلاق الأنشطة المخصصة لتطعيم سكان المنطقة من البدو والرحل إلى جانب التطعيمات الموسمية للثروة الحيوانية. في خلال كلمته أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا البروفيسور محمد يعقوب جنابي بأن الأمراض لا تعترف بالحدود الفاصلة بين الإنسان والحيوان، لذا فإن نهج صحة واحدة ليست ضرورة بل هو خيار، فمن خلال تقديم خدمات صحية للإنسان والحيوان بصورة متكاملة نستطيع حماية المجتمعات، مشيدا بدور الحكومة التشادية في تعزيز النظام الصحي. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد تحدث عن أهمية هذه المبادرة على توفير الخدمات الصحية لمختلف السكان. من بعدها انتقل الوفد إلى مقر وزارة الصحة العامة والوقاية. قام المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلى زيارة لمركز الذكاء الاصطناعي لحفظ البيانات والذي يتركز عمله على جمع وتحليل وسرية المعلومات والبيانات إضافة إلى حفظ بيانات التطعيمات. هذا وعقب انتهاء الزيارة قام المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية البروفيسور محمد يعقوب جنابي بتسليم مفاتيح 5 سيارات إلى وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بغية تعزيز خدمات العاملين بالقطاع الصحي.
0: إلى هذا كان يوم أمس وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم وبرفقته المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا كان بزيارة إلى مدينة أدري وذلك لمعرفة الواقع الصحي والخدمات المقدمة هناك. أبو بكر موسى نورين والتفاصيل من مدينة أدري.
3: عقب وصولها توجه الوفد إلى مستشفى الأدري حيث اطلعت على سير الخدمات الصحية والاحتياجات الإنسانية بالمنطقة، كما قدمت منظمة الصحة العالمية دعم تمثل في أدوية ومعدات طبية أسرة للمستشفى بقيمة إجمالية بلغت 100,000 دولار أمريكي. الأمين العام بمحافظة أسونقة محمد إيسا بكر قدم شكره لمنظمة الصحة العالمية على الدعم الدؤوب. من جانبه أوضح مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا محمد يعقوب جنابي أن الزيارة تأتي لتقييم الوضع الصحي والإنساني الثاني بالمنطقة، مؤكدا أن الدعم المقدم سيسهم في تحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية للمرضى. أكد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أوضح على أهمية الزيارة.

0: نقيم الوضع ونعرف كيف شنو في المستقبل ممكن لو رجعنا نقيم الوضع ونلقوا مساعدة من الشركاء، لأن الأزمة هي في السودان أثرت جدا جدا في النظام الصحي الجادي، والآن غير الشعب الجادي لأن عدد اللاجئين والنازحين يعني أزيد من مليونين.
1: الزيارة تم التوقيع على محضر استلام رسمي بين وزير الصحة ومدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا لتسليم معدات والأدوية على أن يتم توزيعها ودعم عدد من المراكز الصحية داخل المعسكرات والمناطق أكثر احتجاجا. من مدينة أدرا، أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
2: ومن أدري إلى العاصمة نجمينا، حيث نظم الاتحاد الإفريقي لطب الأعشاب مؤتمرا علميا مخصصا للنباتات الطبية، وذلك بفندق راديسون بلو. ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز تبادل الخبرات ونشر المعارف التقليدية. ترأس افتتاح أعمال المؤتمر المدير العام للصيدلة والمختبرات أيوب موسى عبد الرحمن محمد عمر إدريس.
3: تمهيدا للمنتدى الدولي 25 للصيادلة والذي سوف تحتضنه العاصمة نجمينا يوم غد 10 يونيو، وعلى إثر ذلك نظم الاتحاد الأفريقي للعلاج بالأعشاب مؤتمرا علميا مخصصا للنباتات الطبية. وقد تم اختيار البلاد إطارا للتفكير وتبادل الآراء حول القضايا الأساسية لمستقبل صحة السكان. رئيس النظام الوطني للصيادلة بتشاد هارون بدوي محمد ذكر أن واقعنا اليوم يدعونا إلى ضرورة تأطير وتثمين ودمج المعارف التقليدية في مقاربة علمية أفضل، وأن المعالجة بالأعشاب لم تعتبر ممارسة قديمة فقط، بل تمثل مجالا استراتيجيا للبحث والابتكار والتنمية الاقتصادية. من جانبه المدير العام للصيدلة والأدوية والمختبرات أيوب موسى عبد الرحمن أكد أن المعالجة بالأعشاب عندما تكون قائمة على العلم والجودة والأمان يمكن أن تصبح أداة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، طالبا المشاركين في أعمال الجلسات العلمية بأن تنبثق عن النقاشات والآراء التي ستطرح إلى توصيات ملموسة قادرة على تعزيز مكانة المعالجة بالأعشاب في السياسات الصحية الوطنية، وكذا المساهمة في ظهور خبرة إفريقية. هذا وقد يشارك في أعمال المؤتمر العلمي وفود من دول إفريقية وأساتذة وباحثين وممارسي الطب التقليدي والصيادلة.
2: التقى ظهر اليوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلانجير لارمي بمكتبه الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد يوندير سيلستين تبونا، حيث تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحزب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ستتابعون المزيد حول هذا الخبر في نشراتنا اللاحقة بمشيئة الله. أدلى وكيل النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الكبرى بمدينة بنغور محمد عبد عيسى أدلى ببيان صحفي تناول فيه تداعيات النزاع القبلي الذي اندلع بين المزارعين والرعاة في مركز إداري كيم بمحافظة مايوبوني. عبد العزيز أحمد يعقوب والتفاصيل من مدينة بنغور.
4: يوم الأربعاء 4/6/2006 فلات وادين ماتش في خلال وسموه سامي بعدها ما ترافيرسي زرنا مروادي وسموه دورسيلا شانتال بعد ما ردي ما خسرت بكندا مرض اللي جات بليسير إراسا أهلا ما خسروا وهم دو سما فلاتا بكندا فلاتا كل تنين ماتوا جات الزيرة كل تنين ماتوا البليسير كل أربعة تنين فلاتا تنين مربع يوم الخمسة شهر ستة 2006 الفلاتا دول لما شبتان أتاكي فيراج أبو سمو كروب سوبرفكتورا نكيم ديبارتمان أنا ماي بني بروفانس أنا ماي كبي إست attaqué puis Bakanda cité maintenant dans ce groupe le vieux mot 219 chambres casana dans ce groupe incendié puis Bakanda nous a profité voilà ta dolla sur vos bagarres au chevaux monsieur la fitera ma force de l'ordre guiderna carana talatino white nas dans ce dolla c'est maintenant fi PV o ay waida y répondre fi attaque de maham parce que calme da bakamba jahalas dois mafi.
2: كان ذلك وكيل النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الكبرى بمدينة بنغور محمد عبد عيسى في ميكروفون مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب. افتتح يوم أمس الأمين العام لوزارة الأعمال الاجتماعي آدم منتور النور أعمال الدورة التدريبية حول الصحة النفسية والعقلية للنازحين والمهاجرين وكيفية التعامل معهم. جرت المناسبة بفندق الصداقة بأنجمينة بحضور عدد من المدعوين. عثمان آدم الدود.
5: هذه الدورة مبادرة من منظمة الحجرة الدولية حول مسألة هجرة اللاجئين من منطقة أو دولة أخرى بهدف البحث عن أماكن آمنة بعيدة عن الأزمات الإنسانية التي صاحبها أمراض نفسية وعقلية وتعذيب وقتل واغتصاب. وعلى ضوء ذلك يجيء تنظيم هذه الدورة التدريبية لصالح العاملين بالمنظمات الإنسانية حول كيفية التعامل مع النازحين والمهاجرين إلى المناطق التي يسودها الأمن والاستقرار. وبهذه المناسبة قدم الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي آدم التور النور كلمة أشاد خلالها بهذه المبادرة المميزة من قبل منظمة الحجرة الدولية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الإنسانية المقدمة للنازحين والمهاجرين في العالم. وهذه الخطوة تدخل ضمن الأنشطة التي تقدمها المنظمة. هذا ونذكر بأن هذه الدورة التدريبية تدخل في صميم أعمال المنظمة الدولية للحجرة في مجال التضامن الإنساني والحماية الاجتماعية.
2: استعدادا للانتخابات الجزئية التي ستشهدها محافظة حراز البيار في 21 من يونيو القادم، عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كورداي حسين جلسة عمل مع رئيس بعثة الوكالة الوطنية للانتخابات غوتين غالين غوتو بحضور السلطات المحلية بالمنطقة، وذلك للتنسيق حول ضمان سير العمل الانتخابية في أفضل ظروف ممكنة. يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مسكري.
6: في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية المقرر انعقادها يوم 21 يونيو عام 2026، قامت بعثة من الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات بزيارة ميدانية شملت محافظة حراز البيار بولاية حجر لميس ومحافظة دربال بولاية شارب قرمي. وخلال اللقاء الذي جمع أعضاء البعثة مع المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس، أوضح رئيس بعثة الوكالة أنغوتي غاتا غوتو أهداف في البعثة الرئيسية التي تمحورت حول تجهيز وتنظيم العملية الانتخابية في جو يسوده الأمن والأمانة والنزاهة والشفافية، إلى جانب مراقبة سير الحملة الانتخابية لضمان إجرائها في مناخ من السلام واحترام الشروط الانتخابية المحدودة. من جانبه دعا المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين البعثة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان سير الانتخابات في هدوء تام ومع الاحترام الكامل للقوانين والأنظمة الانتخابية النافذة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البعثة الميدانية تأتي بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات التشريعية الجزئية وضمان حقوق الناخبين وتعزيز الثقة في مسار الانتخابي. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد، للإذاعة الوطنية الجالية.
2: 6:15 نهاية النشر. عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من عناوين. مؤتمر البرلمان يعقد تحت قبة البرلمان بقاسي، ودراسة اعتماد تقرير اللجنة الخاصة لمراجعة النظام الداخلي أبرز ما نوقش في أعماله. وزير الصحة العامة رفقة المدير الإقليمي للصحة العالمية يقفون بمنجفة لمتابعة عملية تطعيم الرحل بالمنطقة. كما استمعتم خلال نشر طائفة أخرى من الأنباء المتنوعة، تقبلوا تحيات فريق عملها في الحنة الصوتية محمود قصرة في الإشراف العام والإخراج يوسف محمد زين، تحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

من عراب زهر الرب عربه هو عبد المنصور رسول مامون الوضاء والرب عربه.

الدمع سالت صوت مطر ود الدمع سالت ناس وليلة حتى انتم الأعراب زالت مرة ضربوك يا المنطور.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم والتي قدمها الزميل حسب الكريم محمد سيد أبزين، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم والذي يتناول أهمية الثروة الحيوانية في البلاد. متابعة سعيدة.
1: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان، وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسنوا جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة، وما هو الهدف الأساسي منها، وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
2: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عمل في البحرين، عندي أخواني دقاق وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمين تنين وعنباني النية والقوة عن البعيد.
1: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
2: تقريبا 25 سنة، حس حاليا ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبالا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سنة طلعت اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده والتلبدينة ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
1: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
2: أني ما بهيمة كان تخطها مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هنا، أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجوبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصبه فوق كنفور والمسر والفول ونرهقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإن أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيدنا لبن ما لهم، خلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودو الهلة.
1: تقدر تقولينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
2: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة، أنا ما مدافر، أنا ما عايش لي عشان نقول نسوي مال، عايش لي نعيش طول عمرنا، والشي أنا القدا كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشراب الحمد لله، ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هني طمن الجبنة، كان نقول نخلي ده ما بنبع الكيلو عن الجبنة بألف ريال 10 لتر عن لبن قبل يسوي كيلو واحد عن الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ضريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي، أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
1: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيك كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
2: أني ما وكت بمصايبة في الخريف ما عندنا مصايب على الأكل. القش بقوم ما مشاكل هجا الضبان ومبعوضة. الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هني فيه عندنا إمكانيات مسوم للغنم وللبقر للغيطان لعشان ندافله من الحيوانات دولة ده الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان هاهله منه. عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة. القش ده نقوه وننطول للبهايم.
1: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات. هل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
2: أيوة زوجتي هي مخصصة في الأمراض. كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده هي كان شافتها كان مع الجوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها ده هي مخصصة في السنتي عن المال. وأنا كان الكوندويت عن التروب وكان البناء كان الهلابة ده أنا مخصص فوقها. أنا من نسوي نص هي تسوي من نص.
1: بلال الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرت علينا ده هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
2: برا من ده ما في. في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم. أنينا ننظم التراب ننظم الأنجري الريس يتربوا كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس ده استفاقية بيناتنا مع ناس قاعدين في قشم البحر.
1: سيد عمر ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
2: ما نقدر نقول ما في صعوبات دقاق مش اللي بقول بكلام النصارى دي قازي رو ما في هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في ده ما بكون مشاكل شيء ده في هبي نقول على الغالب أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول على الغالب وأنا مشو.
1: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
2: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة 50 و5 عمال.
1: من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
2: تقريبا 20 ده عايشين هنا الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود أني ما نادم أعرف خدم أني ما صبت بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولو ونصبو في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
1: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما سايه
2: ده ما سايه. كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفنيشال ده قول قايد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا. المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس والشيل مالك شيل قنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
1: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
2: للحكومة ده يساعدونا في السنتي هنا الأنيمال طول أرضه شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي هنا الأنيمال ده ما بالألم. الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القاعدين توتو توردوا في الهلال القاعدين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء. انا كمان طوني كل معلش ملي انا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده يجوا يساعدوهم وانصيت كان ساعدهم ده المعيشتهم تكون هينا.
1: كلمه اخيره للناس اللي دائما ما فكروا بيسووا برامج او مشاريع زي دي رايك شنو في الشباب اليوم كثير منهم عاطلين عن العمل. الواحد ممكن يفتكر انه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزو
2: هذا ممكن يدور يسوي مزرعه مش الهجده بكون ما قاسي اما بدور لي بكان بدور لي ألمي وبدور لي مال قولي قاسي ده ماصي ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيب.
1: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد. كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية. البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين. والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
2: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفرتين عندنا لبن القنم ولبن البقر. لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كل فيه عندنا إتاب ثلاثة ولا نشول اللبن نفوره ونشك مصافي ولا نسوي لي ياور. ياور هنا لبن الغنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا الغنم كله.
1: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم؟
2: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز، هذا الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
1: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعة الجبنة؟ مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا، تفسر لنا المراحل.
2: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جدا نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطوه في برا في الحرارة شية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده ليه يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة، كان طلعنا نما 60 درجة ده نصبه ليه إمكانيات 2-3 كي وخلاص، كان جمع ده يبقى جود، كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
1: هل يعني تشوف الجبنة حقيتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
2: الله يعلم، نصنع جبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة، ما في عشان لبن ما في.
1: اللبن وقتش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
2: في الخريف؟ ما هسا حاليا ذات لبن شية، هسا يا مادة زبت البقر عشان نسوي لبن أزيت، عشان اللبن ناقص من رايت.
1: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
2: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت، ندسه في الطاونة نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص، كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هني ده سيأينا ده سيأية هنا اللبن، ما سيأية هنا اللحم، أكل النمط ده بيفيد للبهايم وغنطين اللبن كتير، ما نسمنه ننطق اللبن.
1: من وجهات نظري أنا مالو كل البقر قاعدين في البيت جوا، الماء بيحتاج للشمس.
2: هني الدر فاتي تحتاج للشمس تخرج، الماء هو جان الشمس تخرج جوا.
1: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
2: الأسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة اللي نصنعوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنعوا فوق الأكل لهنا السمك ذا، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسوه في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته.
1: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوك ولا قاعد تستحلكوه هنا محلي بس؟
2: هنا ذات نص ننطل للأمال، وورا عندنا ناس كله بيجوا وشولوا السمك ده، زول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو، نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور، كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يقرب السمك.
1: هلا السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
2: أنما وقت
1: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية، مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
3: السلام.
1: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقي تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
3: أنا أقول كلام جاي كربا قرين أنا بقر ده، بقر ده كان سرازة يأكل لقي كربا رازة. كلام جاي عادي بقر ده أنا أقول.
1: كم سنة شقال هنا؟
3: أنا زياري من 10 سنة شقال هنا.
1: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
3: والله الفكرة ده ماشي كويس.
1: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرونهم طوال، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
3: توكل تخدم؟ كان في خدمة أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما بشابه، لكن تنالي من بقيت عامل ده تقر تاسر قلبك وتشتغل، واني إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
1: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ هسه ما شاء الله انت اليوم واقفين قاعد تشتغل، في ناس واقفين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشحد الناس.
3: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا اني ما اي واحد كله خليه يسير جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن اللي يسوي جوده ويشتغل تاسا افضل.
1: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجاباكم انتم عمال ده، كيف تشيف الفكرة حقتها؟
3: والله أخينا ده ما شاء الله اللي يساعده واللي يوفقه راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30-40-50 شقالين نار من تقاي ما شقاله وما شاء الله قاي شقلك أفضل من نالو من إنده وما شقلك واللي يساعده واللي ينكت ماله. موسيقى
1: مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فاكسلا، وفي الإخراج عبد الله توش، وجمال موسى أتيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانل راديو جات.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو الساعة 6:45 نبدأ برنامجنا. احنا اليوم يوم الثلاث، يوم 9/6/2029. أولا نعتذر من كل المستمعين والمستمعات المحبين برنامج صوت الأفوان الحبوب والواجبات. بعد البرنامج ما جاهز إن شاء الله تسمعوا في الأسبوع القادم بإذن الله، لكن تسمعوا كل بلاغاتكم. هنا اليوم الشيء والساعة كان تمت 7:15، تسمعوا النشرة الإخبارية المسائية، وبعدك نواصل لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين نختم البرنامج، وكمان نخلي البكال لزملائنا يواصلوا هديك الفاصل. في مدة 75 دقيقة يخدمكم في مكنة الفان محمود قسرة، وهناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وفي دام الميكروفون حسن آدم محمد. نخلوك تستمتعوا شوية بأغنية، وبعد الأغنية إن شاء الله ندخل في موضوعنا كل بلاغتكم. هنا اليوم أشياء متابعة سئلة.

شكرا عايزة مستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا أغنية من الفنان الراحل إيسا موسى داخل الاستديو الساعة 6:49 نبدأ ببلاغنا. هنا اليوم الشيء الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لكم أسماء أم دول دا إشان يمشوا في الإدارة بمكاتبهم، منهم كمان السيد حسين عثمان داود عند نقا في كارتية حرنقاج سيكسيون 2 إلو 134 لو 1 و2، حسن إساخة هونغو كارتية حرنقاج سيكسيون 2 إلو 134 لو 5، فضل رشيد تنجير سيكسيون كارتي هرنغاجي سيكسيون 2 إلو 131 لو 5، موسى بوشوكو كارتي هرنغاجي سيكسيون 2 إلو 131 لو 7، محمد موسى جوجة كارتي هرنغاجي سيكسيون 2 إلو 134 لو 9، السيد حسن إساخة هونغو كارتي هرنغاجي سيكسيون 2 إلو 134 لو 7، ومطلوب كذلك من محمد عبد الرحمن محمد كارتي أمسنين سيكسيون 3 إلو 174 لو 1 ولو 1 و3، محمد زين خليفة كارتي أمسنين سيكسيون 3 إلو 174 لو 2 و4، محمد أحمد تزين كارتي أمسنين سيسيون 3 إلو 174 لو 6، السيد عمر حسين يوسف كارتي أمسنين سيسيون 3 إلو 173 لو 1 و5، محمد خليفة حامد كارتي أمسنين سيسيون 3 إلو 173 لو 7، يحيى الإبراهيم كارتي أمسنين سيكسيون 3 إلو 173 لو 9، محمد حسب الله سعيد كارتي أمسنين سيكسيون 3 إلو 173 لو 11، محمد آدم أبكر ديجيل الكودو سيكسيون 2 إلو 79 لو 4، عبدو بيلو أمينو كارتي ديجيل الكودو سيكسيون 3 إلو 19 سي لو 15، مطلوب من الناس ديل دا نذكر لك أسماءهم دول دا يمشي في الإدارة بمكاتبهم. وأخيرا كمان السيد آدم عبد الرحمن كارتي ديجيل الكودو سيكسيون 2 إلو 7 لو 1، كذلك مطلوب منهم إشان يمشوا في الإدارة بمكاتبهم. العائلة هنا ديغو محمد الحاج أجيت بشارة في لاماجي البشير قنبو في منجلجي آدم محمد أحمد لدان في نجمينة بلاما عمر في نجمينة ديجيليبي بلاما إدريس في نجمينة باردي سالي محمد في ديجيليبي الختامة هنا ولاتيم توم صالي ولاتيم توم صالي بختم يوم الأربعاء مباكر في ديجيليبي هنا بلام عمر ميكايلا عائلة ديجو محمد الحاج أجيت بشارة في لاماجي البشير وقنبو في منجلجي عادي محمد أحمد لدان وكلهم قاعدين في نجمينة بلام عمر في نجمينة ديجيليبي بلام إدريس في نجمينة باردي سالي محمد في ديجيليبي بختامي هنا ولاتيم توم صالي اللي ببقى مباكر يوم الأربعاء في ديجيليبي هنا بلام عمر ميكايلا. الإمام آدم عمر قرقورة سليمانة إبراهيم جدة اللوان سليمانة القوة عمر ببلغوا بالصدقة هنا 40 يوم هنا بنيتي مزوجتي محوة إبراهيم المعروفة بحوة النا الصدقة كمان تبقى يوم الخميس في جميزي المرهي لتدلقي أبكر جدة الإمام آدم عمر قرقورة سليمانة إبراهيم جدة اللوان سليمانة القوة عمر ببلغه بصدقة 40 يوم هن بنيتهم وزوجتهم حوة إبراهيم المعروفة بحونا صديقتها تبقى يوم الخميس في جميزي المرهي لتدلقي أبكر جدة. السيد علي آدم عبد الله آدم قدرو أبكاكا آدم قدرو الشيخ محمد ترما سالي
سالي أنجيري، ميكائيل خالة، ميكائيل مينا، محمد يونس، بلاما توما خالة، ديبيتي بشير الجوني، الشيخ عبد الله، هارونا ولد الدرواش، جدة يحيى، عثمان آدم، حسن محمد، محمد توم، الحاج شين خالة، الشيخ محمد هارون، بلاما حسن عيسى، عبد الله حامد، كاغوم عبد الرحمن عبد الكريم، محمد طاهر، بلاما تجاني، إيلي أمبالي، أمبالي سنوسي، أبكر بوكوتو، أمباري أبكر، يايا موسى، آدم أبكر، أبكر الحاج، بشارة شين، بلاما أبكر جدة، أحمد جابو، الإمام آدم خميس، فكية آدم، إما الجوني بشير، الإمام يونس، هسيني حسن، إدريس محمد موسى، آدم يونس، بلاما ميكايلا، والمخنوسة جابر محمد، الدليجي عمر جبريل، لما الفرحة يبلغوا لأدنعو خالة، لإما خالة، لبلاما جبريل محمد ساري ويدي، الحاج عبد الكريم، الحاج عبد الكريم كبير، الشيخ عمر، آدم أبكاكا، مالم قجة، يوسف ومحمد عمر، الحاج أبونا، الحاج شين جرما، الحاج قجة والضهي، الحاج يوسف البشير، محمد الشيخ والمرسال، أنجاجيمي رخيص، حسن خالة، توما عبد الله، هارون جدا، محمد خرسة، سالي حامد، الدليجي الجيت أخي، آدم التور، هارونا أنجني ومحمد أدما، بلاما جدة أخي، بلاما هسيني في أم صابري، أدما كيسا، أزرك ولا جورو، وكل الأهل برا وداخل، بأروسنا أخوما ألي، أدما جزرو ولا ختامة، هن إيالي ما ببقى أمباكر يوم الأربعاء في أمبطة، هن بلاما حسنة إيسا، السيد جيمي طاهر، محمد إما، عربي آدم، أخي إيسا، بلاما سالي أبكر، عبد الله محمد، غندا آدم، بورو فكي، عثمان الهاج، أخوتنا طاهر، أبكر عبد الله، الشيخ موسى حسنة، محمد جبرين، أحمد ولا كشلة، وإدريس ولد الشيخ، دينيني موسى، الخالي بريمي، عبد الله إيسا، محمد الدي، موسى حسنة، وأحمد آدم المعروف بالقو، لما الفرح يبلغه لكل الأهل برا وداخل، بأروسنا ويليتم تكور جيمي، الببقى يوم الخميس والأزومة يوم الجمعة في كيسي برا، أنا بلاما سالي أبكر موسى في كانتون الفاس، دنا جدة، سمائين جدة، مؤلم موسى، جدة عبد الله، يا محمد دنا، لمان سليمان، موسى أخي، رخيص آدم، محمد إما، جبرين هسيني، انقبتو جدة، رمات جبرين، عبد الله جرما، محمد آدم، دبوغا جبرين، عبد الله دوغو، توم أبكاكا، جيمي توم، رئيس آدم، محمد دبوغا دقرور، خرسة محمد آدم، أبكر يحيى، قديم في دولوكينا، لما الفرحة يبلغو، لهارونا أبو نيني، الرئيس إيسا، أبسكين، بلاما عبد الرحمن أبسكين، سامبو جبرين، كل شبابنا أرديبي، لأبا ولد البلاما عبد الرحمن، فكي دناء، هامتا الفداية إما بكة، وكل شبابنا أمرضو، فكي محمد أجيت، الدليجي أطمان، شينا أجيت، جبرين ساكن، وكل شبابنا نجيوتو، التجاني إيسا، فكي دقو، وكل شبابنا رجينا، الحاجة حسنة، الحاجة قدو، شبابنا الدروتاية، موسى عبد الرحمن جلاديما، فلاتي حامد إما ساكن القواس، وكل شبابنا الشقيق، قرب الجد، فرجل جدة، دناء محمد، وكل شبابنا نجمينا دقيليبي، إدريسا مومين، جبرين مومين، وكل شبابنا نجمينا باردي، هارونا إدريسا، وإيسا القوني، وكل شبابنا دليكينا مخواريم، لكل الأهل برا وداخل، بأروسنا أخوم وصاحبه ما دناء جدة، الببقى يوم الأربعاء أمباكر الأزومة يوم الخميس في دليكينا إيه كانتون أفرق،
السيد عبد الله آدم محمد مومين توم موسى حسيني عبد الخادر موسى عبد الخادر آدم حسنة هارونا عمر أحمد تاليمان حسيني الجني عبد الله حسنة إما جين سيد ميكائيلا موسى ميكائيلا الرئيس إجالة آدم جدة أخي بلاما جبيرونا رمضان إبراهيم كونغولي آدم جنيني هارونا آدم عبد الرحمن هارونا أبو إيوة محمد مهجير يونس جبرين ليمان داود محمد الهاج بكر محمد الأنجني آدم القوني آدم وعثمان وكل الأهل البر وداخل يحضروا في العروس أن ولاتهم آدم عبد الله الببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في كركم أسلة أنا بلا ما جبيرونا رمضان نكرر البلاغ عبد الله آدم محمد مومين توم موسى حسيني عبد الخادر موسى عبد الخادر آدم حسنة هارونا عمر أحمد تليمان حسيني أنجني عبد الله حسنة إما جين سيد ميكائيلا موسى ميكائيلا الرئيس إجالة آدم جدة أخي بلام جبيرونا رمضان إبراهيم رمضان إبراهيم كونغولي آدم دينيني هارونا آدم عبد الرحمن هارونا أبو إيوة محمد مهجير يونس جبرين ليمان داود محمد الهاج أبكر محمد الجني آدم القوني آدم عثمان وكل الأهل برا وداخل يحضروا في العروس أن ولاتهم آدم عبد الله الببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في كركم أسلة أنا بلام جبيرونا رمضان نواصل دائما ببلاغتنا رقيك دناء عبد الرحمن دناء محمد دناء حسيني دناء توما دناء زين إما حسيني جبرين اللي مرفرها يبلغ لكل الأهل برا وداخل بعروس ولاتي مع عبد الكريم رقيك الببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في هيلة اللبيد أنا بلاما كواس آدم رقيك دناء عبد الرحمن دناء محمد دناء حسيني دناء توما دناء زين إما حسيني جبرين ليما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بعروس ولاتي مع عبد الكريم رقيق الببقى يوم الخميس والأزومة يوم الجمعة في هلة اللبيد أنا بلاما كواسة آدم حسنة بشارة محمد بشارة بشارة بيري بشارة ليما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بعروس ولاتي وأخوما بشارة حسنة الببقى يوم الخميس والأزومة يوم الجمعة في هلة كيسة أنا بلاما خاسم مع آدم إما محمد جدة محمد عبد الله

السيد محمد جدة يوسف محمد علي محمد الديليجي أبازين حسيني بولو حسيني إبراهيم حسيني الشيف دي كانتون جدة حسيني علي عمر بلام موسى بركة رمضان وضاء يوسف جبرين محمد محمد خالة كشلة ميكايلا أحمد محمد حسن ميكايلا الشيخ هارونا قنبو الحاج رخيص إبراهيم إبيت محمد عبد الله ولا التيمي محمد موسى معلوم حسيني حسن ابراهيم جيجير عيسى جقة حسب الله الطيب سكر محمد سالي بشارة عبد الله عمر اتي حسن بركة عبد الله حامد محمد اتي محمد طاهر الجوني الحاج مامانا حسب الله طاهر عبد الله الي محمد عبد الله سالي حسن الثوري يونس آدم رماد حسب الله جبرين جدة الشريف آدم ممدو آدم بشارة دهية عثمان عمر التجاني محمد كشلة جبرين عبد الكريم محمد موسى محمود الجدة عبد الله عمر عبد الله موسى محمد هارونة محمد محمد ديجيني سراج محمد دناء محمد نصر ولا أبا محمد ولا دون رمات ولا جوبالا ولا بوا إبراهيم جدة إمارة والبابا توما ولا كالتوما الشيف دي جروب محمد فتوما جدة خميس بشارة جبرين لما الفرح يبلغوا لآدم محمد أحمد أبونا جبرين وكل شبهنا بربيتي الديليجي اللواني بشارة موسى وكل شبهنا النيجيري الديليجي جامي وكل شبهنا اللمة رخيصة خالة جرمة قنبو وكل شبهنا مردية هارونة صالي طاها كاري وكل شبهنا النوارة أحمد أنغاسي قدافي أحمد أنغاسي وقدافي هارونة موسى وكل شبهنا أنخر عبد الله ولا أمني وكل شبهنا جيخيمي أجيت شؤون بيقولون عبد الرحمن عبد الخادر وكل شبهنا الطيور ممدو أحمد صالح وكل شبهنا بشير كاكا عبد الله حسن كوري حسن كوتي قنبو جبرين وكل شبهنا فلقة أنا بلام جبرين رمات ساو محمد نو رمات محمد توم عبد الرحمن وكل شبهنا فلقة دولي ولا خجو سيدنا أبو قاسي وكل شبهنا تشسكي الرئيس كاي الخال وكل الشباب هنا كريا السوار آدم مجاكر وكل شبهنا وليو هارونا آدم أبكر حسنا عمر حسيني وكل شبهنا جنيني أبو شيني جدة دناء وكل شبهنا الركاء بلاما توم وكل شبهنا مبروكة توما إيسا محمد القصاري وكل شبهنا الجمع أريما جدة كاسيري وكل شبهنا مشيطيري بشارة حسيني عبد الرحمن إبراهيم سوار رماد وكل شبهنا اندهير قنبو أزرق وكل شبهنا فتاتا محمد توبولو ومحمد ولدان قاسي وكل شبهنا مسنيني ممدية جبرين أريما جدة وكل شبهنا مارا سنياكا أحمد تولى عاشي عمر حسيني وفنية عبد الخادر وكل شبهنا بقشي عبد الله ولا بيك محمد زرقة أريما ولا سواقة ومريومة مدام أبي عبد الله ولا فنية وكل شبهنا قلمي إبراهيم موسى أديم ولا بوا وكل شبهنا الروم حسن جدة الجدة حسيني فني جدة وكل شبهنا الجالي جبرين هارونة الجدة ولا نانا عبد الله جدة اللقو موسى أبو خريس وكل شبهنا أبكوما محمد عبد الرحمن عمر علي وكل شبهنا بطلوالي إيه موسى أبونا خرسة حسيني وكل شبهنا بطلوالي دي مكائلة دوغو غرغورة وكل شبهنا أمسينيني ممدية هارونا أبيسيس وكل شبهنا أبورجا هارونا ساكن عادم أتيم وكل شبهنا أدا ساكن جبرين محمد الحاج معلوم حسنا وكل شبهنا أكا الغوز معلوم خالة مريم محمد أبو إيدي وكل شبهنا ماجرويا أفوان هنا ماجرويا لأديمي أحمد وكل شبهنا كتشونا نصر وكل شبهنا أمبين جيمي كليب وكل شبهنا كارمي

Isa Shadara, Muhammad Tajita, Ukula Shabana Angotu, Wala Toma, Jibrina Jibrina Ambas, Jibrina Wajia, Blama Abdullahi, Ukula Shabana Cameroon, Lukula Lahana Barra Wadahal, Be Arusana Ahu, Muhammad Tajita, Almarubi, Muhammad Ashnurta. الشرطة الببكة يوم الأربعاء والعزومة كمان يوم الخميس في مبتيوة هي اللي تدلقي أبا زين هيسيني وبهاي الحفلة الفناني أبا سالي. نواصل دايما ببلاغتنا. السيد موسى جرمة بشارة أمر بكر أمر رمات إبراهيم كمسلم جبرين هارون عبد الله بكر عبد الله جاموس عبد الله ساكن أحمد جدة إبراهيم دونغوس جناء الإمام جيمي جبرين شين حامد باكاسا حامد سليمان إما ليم الفرح يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروس ولاتي محمد موسى الببقى يوم الخميس العزومة يوم الجمعة في فار أنا بلاما دونغوس جناء في كانتون أفريقيا. اللوان جبرين دونغوس بلام عبد الله محمد القادي محمد القوني قجة محمد أحمد عبد الله قوني محمد آدم محمد خديجة محمد إيسا محمد معلوم خالة محمد عبد الله كاشيه مريم محمد هسيني عبد الله بلام أخي يحيى الحاج جبرين سمائين بلام محمد أتيم الشيخ قنبو عبد الرحمن معلوم إما عمر بلام عبد الكريم حسنة معلوم إيسا أبكر بلام عمر رشيد بلام تراب حسن بقاري أبيسو بلاما جدة أبو غاسي بلاما محمد حسن بلاما محمد حسيني بلاما جدة أبو نصيب محمد إما أمارو إما الشيخ محمد إساخة الشيخ محمد تونا الشيخ غوني شوا بلاما جدة إبراهيم بلاما حسيني محمد بلاما إما سمائين موسى قجة بلاما آدم محمد الأيلة هنا الغوني عبد الله جلتا أحمد دقيق الأيلة هنا الغوني تجاني محمد أول بلاما إما آدم بلام الإمام آدم عمر الشيخ جبرين أبو قاسي الأيلان الحاج محمد كاسر الشيخ هارون جبرين جدة صالح بلاما محمد موسى بلاما جدة جبرين الأيلان مؤلم حامد شدرة بلاما الديف رماد اللوان قريمة محمد خالة محمد انجبو عمر اليو ميكائيل احمد عمر موسى الايله هنا رمضان حسن الشيخ جدة عيسى اوكا اللوان فيليجي حسنه اللوان احمد عبد الهادي والايله هنا احمد تكشير بلام جدة سالي حسب الله اما ميمالا الدليل والايله هنا القوني محمد شوا كلهم قاعدين في كلاكلا لما هزن يبلغ لكل الاهل الهمادية أبو خدير البني وايل البابلية الأسلة البني سيد الإسلة وكل الأهنة برا وداخل بوفاة أنا أميم أمينة قجة المعروفة بأمينة أم الضلاي اللي اتوفت يوم الثلاث والسرخة كمان تبقى يوم الخميس في هيلة كلاكلا هيابة أنا بلام عبد الله محمد الله يعفاه ويرحمها بالجنة بلاما عثمان إلي عثمان الدليجي اللوان هسيني لما لا فرح يبلغوا لي كل الأهنا برا وداخل بوصوله من المملكة العربية السعودية وصول هنا أخوه دوغلوش محمد إلي عثمان وزوجته فاطمة علي الكرامة تبقى يوم الخميس في كارتية النيجيري هي اللي تدليجي اللوان هسيني بلاما عثمان إلي عثمان والدليجي اللوان هسيني لما الفرح يبلغوا لي كل الأهنا برا وداخل بوصول من المملكة العربية السعودية بوصول هنا أخوه دوغلوش محمد إلي عثمان وزوجته فاطمة علي الكرامة كمان تبقى يوم الخميس في كارتية النيجيري أنا الدليجي اللوان هسيني الساعة 7:10 داخل الاستديو نواصل من مكان التلفان.

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:15. نشرة الأخبار المسائية يقدمها لنا بشير عمر بشير. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: مساء نور السيدة حسينية آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم الشيء، والنشرة طوال نبدأها بالعنوين. الديبيتيات والأعضاء على مجلس الشيوخ سواء اليوم مؤتمر برلماني خصصوا عشان يناقشوا ويقصد بالتقرير عن اللجنة الخاصة المشتركة بخصوص مراجعة النظام الداخلي. والوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ومعايا المدير الإقليمي هنا منظمة الصحة العالمية في أفريقيا زاروا منطقة منجفة عشان يتاول عملية الفاكسيناسيون الرهل والبايم حقهم. بالعناوين وفي نشرة قسمه أخبار أخرى. اليوم فجر في قصر الديمقراطية الديبيتيات والأعضاء مجلس الشيوخ ومؤتمر برلماني. المؤتمر البرلماني ده خصصوا عشان يدرسوا ويقصدوا بالتقرير على اللجنة الخاصة المشتركة بين البرلمان ومجلس الشيوخ، وده عشان يرادوا النظام الداخلي للمؤتمر. المناسبة دي كان رأسها رئيسنا الجمعية الوطنية لكليتو جامي ورئيسنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي. عبد الروف أيوب عبد الكريم.
2: بعد ما لمت اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة في مراجعة النظام الداخلي للمؤتمر في جلستها النظمه في يوم 4/6/2026 ووافقت في تقريرها بالكامل من الأعضاء الحاضرين في ده، نظموا المؤتمر المشترك لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لعشان يناقشوا ويعتمدوا قرار عن اللجنة في إطار ضمان الخدمة الأديلة للبرلمانيين وقوين فعالياتهم في الجو عن النظام البرلماني الإنده الغرفتين. وفي بداية المؤتمر أنت الفرصة رئيس المؤتمر علي كولوتو تشايمي الكلمة للمقرر العام الهو من جانبه قدم حصيلة الخدمات والطرق القادم بخدمه فوقها في جانب الملاحظات والتعديلات والإضافات الأدلوة في وقت مواصلة خدمات اللجنة. بعد ذا فتح رئيس المؤتمر باب المداخلات والنقاشات قدام الأعضاء الهم قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات والآراء الشكشك الكان تدور حول صالح التقرير لعشان يطوروا الأنظمة الداخلية للغرفتين الهم الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وفي كمالة المؤتمر خصدوا أعضاء المؤتمر في تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة في مراجعة القوانين الداخلية للمؤتمر بأغلبية 197 صوت ديل قالوا نعم واثنين دول أبو ما يصوتوا.
1: الوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كان زار أمس مدينة دري، وهناك كان فات اللبتان الكبير والمراكز الصحية، وكان رفق في الزيارة المدير الإقليمي على منظمة الصحة العالمية في أفريقيا السيد محمد يعقوب جنابي. في أثناء الزيارة دي المدير على المنظمة الإقليمية على منظمة الصحة العالمية كان قدم مساعدات تتكون من أدوية ومعدات أخرى للبتان الكبير على مدينة أدري بقيمة 100,000 دولار. الوزير عن الصحة العامة هو كمان من جانبه كان شكر المنظمة الصحة العالمية في الجهود القادة تقدمها في بلد نجات وحج في أهمية المناسبة. خلينا نسمع بعض من كلامه في ميكروفون هنا مراسلنا أبكر موسى نورين.
3: دينا نقيم الوضع ونعرف كيف شنو في المستقبل ممكن لو رجعنا نقيم الوضع ونرجو مساعدة من الشركات، لأن الأزمة هي في السودان أثرت جدا جدا في النظام الصحي الجادي، والآن غير الشعب الجادي لأن عدد اللاجئين والنازحين يعني
1: أزيد من مليون. الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. وبعد ما جو في الأصل بنجمينا اليوم فجر الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ومعايا المدير الإقليمي هنا منظمة الصحة العالمية في أفريقيا محمد يعقوب جنابي كان قاموا بزيارة في منطقة منجفة. هناك كان أنطوا البداية انت الأنشطة عن الفاكسيناسيون هنا الرهل وكذلك عن البايم حقهم. وبعد ده المدير الإقليمي عن منظمة الصحة العالمية في أفريقيا محمد يعقوب جنابي كان سلم الوزير عن الصحة العامة 5 سيارات عشان تساعد الوزارة في الخدمة الصحة القادة تقدمها لفايدة السكان في كل الأراضي الوطنية. المنظمة انت الهجرة الدولية هي كمان نظمت دورة تدريبية لفايدة العمال القادمين بخدمه في المنظمات الإنسانية. عشان يدربوهم كيف يتعاملوا مع اللاجئين والنازحين اللي كان جو دخلوا في داخل بلد نجات من دولهم. الورشة دي كان رأسها الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي آدم التور النور، وحضروا فوقها كثير من المعازمين. سواء اليوم فجر الاتحاد الافريقي عن العلاج بالاعشاب كان سوى مؤتمر علمي خصصوه بخصوص البيانات الطبيه. المناسبه كان بقت في فندق راديسو بيرو، والهدف منها عشان يتبادل الخبرات ويتساعدوا في العلم عن الاعشاب. محمد عمر ادريس.
4: عشان يجهزوا لتنظيم المنتدى الدولي رقم 25 هنا الصيادلة اللي بكون في العاصمة نجمينا عن باكر يوم 10 شهر 6 في فندق راديسون بلو. في دا الاتحاد الافريقي هنا العلاج بالاعشاب نظم مؤتمر علمي مخصص للنباتات الطبية، واختاروا بلدنا تشاد بكون فوقها المنتدى الدولي ده، ودا إطارا للتفكير والتبادل هنا الآراء بخصوص القضايا الأساسية لمستقبل صحة السكان. رئيس النظام الوطني للصيادلة في تشاد هارون بدوي محمد قال حالتنا انت اليوم دي تدور مننا عشان نتعرف للطب التقليدي ونقاربه مقاربة علمية أفضل. أكد بكون العلاج بالأعشاب ما تكون ممارسة قديمة، لكن هي تمثل مجال استراتيجي للبحث والابتكار والتنمية الاقتصادية. من جانب المدير العام للصيدلة والأدوية والمختبرات أيوب موسى عبد الرحمن أكد بكونه العلاج بالأعشاب وقت بكون علاج مبني على العلم والجودة والأمان بكون أداة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. طلب من المشاركين في الجلسات العلمية خليه يناقشوا نقاشات علمية عديلة ويجوبوا آراء ويوصلوا للتوصيات العلمية الملموسة التقوي مكانهن العلاج بالأعشاب في السياسات الصحية الوطنية والتساهم في ظهور خبرة جديدة إفريقية. نذكر بكونه بيشاركوا في الخدمات انت المؤتمر العلمي وفود جايين من دول إفريقية والأساتذة الباحثين والممارسين هنا الطب التقليدي والصيادلة.
1: في أخبار الأقاليم، الوكيل هنا النيابة العامة في محكمة مدينة بنغور محمد عبدو إيسا كان قدم بيان كلم فوقه في المشكلة انت النزاع كان بقت بين المزارعين وسيادة البايم في سفر كتير نكيم في محافظة مايو لوني. خلينا نسمع بعض من كلام وكيل النيابة العامة في محكمة بنغور محمد عبدو إيسا في ميكروفون مراسلنا عبدالعزيز أحمد ياخوب.
5: يوم الأربع 4/6/2026 فلاتا وادين مرتفع في خلال وسموه سالي بعارو ما ترافيرسي زرنا مرة وايدة وسموه دورسيلا شانتال بعد مرة دي ما خسرت بكندا مرة دلقيا تبليشير إراسا أخلا ما خسرو قوم دو سما فلاتا في بكندا فلاتا كلا تنين ماتو زيادة الزرا كلا تنين ماتو البليشير كلا أربعة تنين فلاتا تنين مربع. يوم الخمسة شهر ستة 2026 الفلاتة دول لما شو باتن أتاكي فيراج أبو سمو كروب سوبرفكتورا نكيم ديبارتما أنا ماي بني برومانس أنا ماي كبي أست أتاكي في باكاندا ستة من ناس كروب لبيو موت 219 شامر وكازا ناس أنا كروب انساندية وفي باكاندا ناس دا بروفيتي فلاتة دول سيرغو باغار و شيفو ماشي انا في تيرا ما فورز لورد غيدرنا كارنا تالاتينو وايت ناس ناس الدولا سيمينا في بيبي او اي وايت دا يريبوند في اتاكا دما هم هسا كالم دا باكان دا جهارس دواس ما في.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:24 في استوديو راديو تشاد. خلاص بيدكم مرات نشرة الأخبار من اليوم شيخ ولا فضلت من نشرة تذكير من العناوين. الأعضاء أنا مجلس الشيوخ ولا ديبيتيات سواء اليوم فجور مؤتمر برلماني خصصوه عشان يناقشوا ويقصد بالتقرير على اللجنة الخاصة المشتركة بخصوص المراجع انت النظام الداخلي. والوزير أنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ومعايا المدير الأقليمي عن منظمة الصحة العالمية في إفريقيا محمد يعقوب جنابي كان زاروا المنطقة منجفة وده عشان يتابعوا العملية انت الفاكسيناسيون هنا الرهل والبهايم حقهم. للنشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم محمد عمر إدريس وقدمها لكم بشير ومر بشير بمساعدة المهندس محمود كثرة. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على ألف خير.
6: La les populations sont salmo bo hormon blamsa indiza god makum ana god pixificasma na radio chat bouze ma vie population so basma.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية قدم لنا بشير أمر بشير داخل الاستوديو الساعة 7:31، نواصل دايما ببلاغتنا المفضلة. السيد أمر عبد الله، جبرينا عبد الله، آدم عبد الله، الشيخ جدة محمد أنداتو، محمد أنداتو، موسى جرما، أحمد خالة، موسى رمات كاشو، عثمان محمد، الإمام محمد جدة، جبرين جدة، محمد أحمد آدم، جيمي عثمان، محمد غومبو موسى، محمد غومبو موسى، محمد أبكر إيسا، إيسا أبكر إيسا، الحاج عبد الرحمن دنيا، بلاما هارون الرخيص، بلاما هارونا في أنغوتو، المتيرب الشيخ سالي فلجا، أبكر رمضان، بلاما عبد الرحمن محمد، بلاما أخي الهولي، بلاما عبد الرحمن في جوقانا، عمر محمد بلاما، قرب جيمي بلاما، آدم عبد الله في أنجيجين، الآيلة هنا كفترة، أحمد قادم في أمورة، لبلاما بركة محمد في أمسكينة كدو، لإما جبرين بلاما عمر، رمضان موسى، رمضان بلاما إدريسا، أحمد في أدري، بلاما دقشين قال في فرشة، للشيخ الفاس جدة الغوني بشارة، بلاما آدم قادم في بيني، لمالو ما إدريسا أبو نصيب في منغمة، للشيف بيري دناء اللوان جبرين دونغوس، بلاما مومين حسين قادم في أمبسنة، لجدة عمر وكل جماعتا قادم في أمبسنة، لبلاما سمائين دونغوس وكل جماعتا قادم في أنجوكدي، لبلاما التوما صالي وكل جماعتا في الصمتة، لمالو ما جبرين وكل جماعتا في أموت أمد الله، محمد إساخة وكل جماعتها في فلقة، لكفتر سمائين وكل جماعتها في جوغانة، عبد الله ميكايلا في فلقة، لبلاما ياخوبا عبد الرحمن وكل جماعتها قديم في هريبي في هريدي، لبلاما محمد دنيا وكل جماعتها في أمات، لغومبو دوغال وكل جماعتها في بيني، لكروفو في بيني كروفو، لبلاما القادي محمد وكل جماعته، لأبكر عزومة مهمت وفي أكا الجوز، الشيخ إيسا جدة في أكا التيني، الشيخ عبد الله وكل جماعته في كاغا، بلاما النور إبراهيم، الحاج صالح محمد، موسى بشارة، الشيخ علي الجوني وكل جماعته في أمكنجو، بلاما هارون الجد وكل إخوانا قاعدين في بهير، لبلاما إدريسا محمد وكل جماعتها قاعدين في الرقي، بلاما عبد الخادر، جبرين الشيخ أبو أشتا وكل جماعتها في آلاء، بلاما الحاجة أبكر وكل الأيلة هنا بشارة الجد وكل جماعتها في ماجيتك، لبلاما أمر محمد، الشيخ أبو خريس مومن، الحاجة أحمد كركم ولكل جماعتها في الجرماية، لبلاما محمد جبرين زايد وكل جماعتها قاعدين في جرماية، لبلاما علي وكل جماعتها في الأموت، لبلاما سمائين وكل جماعتها في انغطوية، الشيخ بري هارون وكل جماعتها في الريزي، لبلاما بشارة سقيل، الشيخ جبرين ولا أمباي وكل جماعتها قاعدين في جنة النعيم، بلاما جدة أحمد وكل جماعتها قاعدين في هلة اللبن، بلاما محمد رمضان، بلاما النايم، بلاما محمد جبر، بلاما حسين محمد، الإمام دناء ضهية وكل جماعتها قاعدين في ملوايا، لبلاما يونس آدم، الإمام آدم عمر وكل جماعتها في أبقوي، لبلاما الطوم إما، الإمام بكر وكل جماعتها في مدينة، لبلاما أخونا كيدلا هسيني وكل جماعتها قاعدين في الجقب، لبلاما بشارة موسى مهمة شدة في الساقور شدة، لبلاما أمباري رمضان، الحاج محمد أبو قبجة
عبد الله جدة ولا رمضان وكل جماعتها في ساغول لبراما بكر في ساغول الحاج هارونا أبكر مانغا وكل جماعتها في مد الفيل الشيخ مهمت أبفيل بلاما بشارة هليليف بلاما هارونا أبفيل مالوما اللاكي ألي وكل جماعتها في نجمينا فارة الأيلة هنا ألغوني أبو نصيب وكل جماعتها قريم في مبروكة الأيلة هنا عبد الله جنتا بلاما إبراهيم بشير وكل جماعتها في أبجوغانك سخير بلاما موسى أبكر الشيخ ممدي الشيخ باري سالي وكل جماعتها في أبجوغان كبير الشيخ جبرين آدم وكل جماعتها في كلمة التمراء الشيخ أدو أبكوشا بلاما بشارة ناصر ليغو الحاج بركة محمد بلاما بشارة محمد بلاما أحمد إيلي وكل جماعتها كل مقالين في أمبين لبلاما رماتة محمد في أمبين لبلاما جدة آدم الحاج أليفة أبكوشا أليفة بشارة والحاج جبرين بشارة وكل جماعتهم قاعدين في كلمة لبلاما أحمد توم الحاج حسيني أحمد هارون أبونا وكل جماعتهم قاعدين في كلمة لبلاما محمد عدي هارون عمر وكل جماعتها في قلنا الكاتشو لبلاما هارونا آدم الحاج هارونا أبو هوا آدم ولا النظيف وكل جماعتها في الأسد هارونا زفة وكل جماعتها قديم في مهجير للشيخ هارونا مليمي الحاج أجيت بشارة الحاج دناء بشارة تشيقو أبونا عبد الله ولا حسن الآيلة هنا مالوم عبد الرحمن الآيلة هنا آدم دركو وكل جماعتهم قديم في العماجي الشيخ محمد دقاش أحمد إيسا الواجي الكوميسير محمد أجيد وكل جماعتهم قاعدين في أفرق الأميرة محمد غلاجيمة وكل الديليجي إبيت وكل جماعتهم قاعدين في أبورتشا الديليجي عبد الرحمن ميكايلا عبد الله إدريس وكل جماعتهم قاعدين في أمسينيني الشيخ خالد جبرين وكل جماعتها في فرشة اللوان عمر القادي أخي ولد المطر وكل جماعتها قاعدين في وادي دوم لعمر النايم قال في هريبي لما الهزن يبلغوا لكل الأهل ولكل العائلات هنا الداخل وبرة بدون انفراس بوفاة هنا أبوهم وأخوهم وإمهم عبد الله آدم المعروف عبد الله ولدم سيبيري والسرخة كمان تبقى أنباكر يوم الأربعاء في نجمينا في كارتية أنقبو الشاتو المرهوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة بلاما قجا حسن للا إدريسا حسن للا الأيلة على الحاجة بشارة بركة الأيلة على الحاجة عبد الله شينو موسى الأيلة على الحاجة آدم موسى الأيلة على الحاجة جيمي موسى بلاما آدم دوغو موسى الشيخ آدم مرحال وكيل جبرين محمد الشيخ حامد تألي الرئيس جدة أزرق الحاج حسنة الشريف ساكن الديليجي أما أخي وكل السكان هنا أمدرومان لما الهزن يبلغوا لكل الأهل والإخوان والرفقان والهلال المجاورين ولكل الأهل بر وداخل بوفاتنا أمي ميمونة جبرين المعروفة بنني اتوفت اليوم يوم الثلاث والصرخة كمان تبقى أم باكر يوم الأربعاء في أم درمان أنا بلاما قجة حسنة للا نكرر بلاما قجة حسنة للا إدريسة حسنة للا الأيلة أنا الحاجة بشارة بركة الأيلة أنا الحاجة عبد الله الشينو موسى الأيلة أنا الحاجة آدم موسى الأيلة أنا الحاجة جيمي موسى بلاما آدم دوغو موسى الشيخ آدم مرحال وكيل جبرين محمد الشيخ حامي تألي الرئيس جدة أزرق الحاج حسن الشريف ساكن الديليجي إما أخي وكل السكان كان أنا أمدرومان ليه ملهزني يبلغوا لكل الأهل والرفقان عن الهلال المجاورين ولكل الأهل برا وداخل بوفاة أنا أمي ميمونة جبرين المعروفة بأنني اتوفت اليوم يوم الثلاث والصرخة كمان تبقى أم باكر يوم الأربعاء في أمدرومان أنا بلاما قجة حسن للا المرحومة الله يعفاه ويرحمها بالجنة نواصله من مكانة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، نواصل دايما بباقي بلاغاتنا. بلاغاتنا شكر موسى رمضان، بلامة عمر رمضان، محمد حسنة والشيخ جدة محمد. بشكروا كل الأهل هنا برا وداخل اللي ساعدوا ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاة هنا وليتي محمد موسى رمضان اللي اتوفى في لك اللي صرخ عن 40 يوم، صرخ دي تبقى عن باكر يوم الأربعاء في أنجقدي هنا بلامة عمر رمضان. نكرر موسى رمضان، بلامة عمر رمضان، محمد حسنة والشيخ جدة محمد. بشكروا كل الأهل أنا برا وداخل ساعدهم ماديا وفكريا ومعنويا وقت الوفاة هني وليتي محمد موسى رمضان اللي توفى في لك اللي صرخه عن 40 يوم، ما ببقى عن باكر يوم الأربعاء في أنجقدي هنا بلام عمر رمضان. بعد وفاة هنا أخوم وأبوم وإمه محمد السمائين اللي توفى يوم 3 جوان 2026 في نجمينة عائلة السمائين جنب التراب. بشكروا كل الأهل اللي ساعدهم ماديا وفكريا ومعنويا، بالأخص كمان لكل الأهل والرفقان والجيران ساعدهم ماديا وفكريا ومعنويا، بقول الله يا أجر من كرير. بعد وفاة هنا أخوم وأبوم وإمه محمد السمائين اللي اتوفى يوم 3 جوان 2026 في نجمينة عائلة السمائين جنب التراب. تشكر كل الأهل الجيران الأخوان البعيدين والقريبين، بالأخص لكل الجيران اللي ساعدهم ماديا وفكريا ومعنويا وقت الوفاة هنا أخوهم، بقول الله يا أجرم. الساعة 7:51 داخل الاستديو، باقي لنا 7 دقيقة، في مدة 7 دقيقة نستمتع شوية بأغانينا من مكنة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو خلاص الساعة 7:58 دقيقة سوا تم خلاص الوقت المحدد لأن نختم البرنامج ونخلي البقال لزميلي جواس البيق على مقرأسي ومدانا 75 دقيقة محمود تتصلك من مكانة الفن إلى كتاولة المراقبة وحسن أليفة محمد وقدام الميكروفون.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. شهد مقر الجمعية الوطنية بحي غازي اليوم جلسة للمؤتمر، مؤتمر البرلمان، والتي خصصت لدراسة واعتماد تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء مكلفة بمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر، حيث ترأس المؤتمر رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو شايمي إلى جانب رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: بعد أن اجتمعت اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر في جلستها المنعقدة في 4 يونيو لعام 2026 واعتمدت تقريرها بالإجماع من قبل أعضائها الحاضرين، بهذا الصدد جاء المؤتمر المشترك لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بهدف مناقشة واعتماد تقرير اللجنة في إطار ضمان حسن سير العمل البرلماني وتعزيز فعالياته في ظل النظام البرلماني ثنائي الغرف. وفي مستهل أعمال المؤتمر منح رئيسه علي كولوتو شايمي الكلمة للمقرر العام للجنة الذي استعرض حصيلة أعمالها والمنهجية المتبعة إلى جانب الملاحظات والتعديلات والإضافات التي تمت معالجتها خلال فترة نشاط اللجنة. عقب ذلك فتح رئيس المؤتمر باب المداخلات والنقاش أمام الأعضاء الذين قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات والآراء المختلفة التي صبت مجملها في صالح التقرير. بغية تطوير الأنظمة الداخلية للغرفتين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وفي ختام الأعمال صادق أعضاء المؤتمر على تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة بمراجعة اللائحة الداخلية للمؤتمر بأغلبية 197 صوتا مؤيد مقابل 0 معارض وامتناع عضوين عن التصويت.
1: التقى ظهر اليوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي لاغير بمكتبه الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد سيليستين توبانا، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون في إطار حماية حقوق الإنسان. قدم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا البروفيسور محمد يعقوب شنابي قام بزيارة إلى منطقة منشفة رفقة وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، وذلك من أجل إطلاق الأنشطة المخصصة للتطعيم البدو والرحل والتطعيمات الموسمية للمواشي. محمد موسى أحمد طاهر.
3: قام صباح اليوم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا البروفيسور محمد يعقوب جنابي رفقة وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بزيارة إلى منطقة منجفة، حيث قام بإطلاق الأنشطة المخصصة لتطعيم سكان المنطقة من البدو والرحل إلى جانب التطعيمات الموسمية للثروة الحيوانية. في خلال كلمته أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا البروفيسور محمد يعقوب جنابي بأن الأمراض لا تعترف بالحدود الفاصلة بين الإنسان والحيوان، لذا فإن نهج صحة واحدة ليست ضرورة بل هو خيار، فمن خلال تقديم خدمات صحية للإنسان والحيوان بصورة متكاملة نستطيع حماية المجتمعات، مشيدا بدور الحكومة التشادية في تعزيز النظام الصحي. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد تحدث عن أهمية هذه المبادرة على توفير الخدمات الصحية لمختلف السكان. من بعدها انتقل الوفد إلى مقر وزارة الصحة العامة والوقاية. قام المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلى زيارة لمركز الذكاء الاصطناعي لحفظ البيانات، والذي يتركز عمله على جمع وتحليل وسرية المعلومات والبيانات، إضافة إلى حفظ بيانات التطعيمات. هذا وعقب انتهاء الزيارة قام المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية البروفيسور محمد يعقوب جنابي بتسليم مفاتيح 5 سيارات إلى وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بغية تعزيز خدمات العاملين بالقطاع الصحي.
1: هذا وقد قام أمس وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رفقة مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا محمد يعقوب بزيارة إلى منطقة أدري، وذلك للوقوف على الاحتياجات الصحية وتعزيز الخدمات الطبية بالمنطقة.
4: عقب وصولها توجه الوفد إلى مستشفى الأدرت حيث اطلعت على سير الخدمات الصحية والاحتياجات الإنسانية بالمنطقة. كما قدمت منظمة الصحة العالمية دعم تمثل في أدوية ومعدات طبية أسرة للمستشفى بقيمة إجمالية بلغت $100,000 أمريكي. الأمين العام بمحافظة أسونغا محمد إيسا بكر قدم شكره للمنظمة الصحة العالمية على الدعم الدؤوب. من جانبه أوضح مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا محمد يعقوب جنابي أن الزيارة تأتي لتقييم الوضع الصحي والإنساني بالمنطقة، مؤكدا أن الدعم المقدم سيسهم في تحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية للمرضى. كد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أوضح على أهمية الزيارة.
5: بدينا نقيم الوضع ونعرف كيف شنو في المستقبل ممكن لو رجعنا نقيم الوضع ونرجو مساعدة من الشركاء، لأن الأزمة هي في السودان أثرت جدا جدا في النظام الصحي الكادي، والآن غير الشعب الكادي لأن عدد اللاجئين والنازحين يعني أزيد من مليونين.
4: الزيارة تم التوقيع على محضر استلام رسمي بين وزير الصحة ومدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا لتسليم معدات والأدوية التي يتم توزيعها ودعم عدد من المراكز الصحية داخل المعسكرات والمناطق أكثر احتجاجا. من مدينة أدرا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: نظم الاتحاد الأفريقي للعلاج بالأعشاب مؤتمرا علميا مخصصا للنباتات الطبية وذلك بفندق راديسون بلو. هذا المؤتمر العلمي يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات ونشر المعارف التقليدية. محمد عمر إدريس.
6: تمهيدا للمنتدى الدولي 25 للصيادلة والذي سوف تحتضنه العاصمة نجمينا يوم غد 10 يونيو، وعلى إثر ذلك نظم الاتحاد الأفريقي للعلاج بالأعشاب مؤتمرا علميا مخصصا للنباتات الطبية. وقد تم اختيار البلاد إطارا للتفكير وتبادل الآراء حول القضايا الأساسية لمستقبل صحة السكان. رئيس النظام الوطني للصيادلة بكات هارون بدوي محمد ذكر أن واقعنا اليوم يدعونا إلى ضرورة تأطير وتثمين ودمج المعارف التقليدية في مقاربة علمية أفضل، وأن المعالجة بالأعشاب لم تعتبر ممارسة قديمة فقط، بل تمثل مجالا استراتيجيا للبحث والابتكار والتنمية الاقتصادية. من جانبه المدير العام للصيدلة والأدوية والمختبرات أيوب موسى عبد الرحمن أكد أن المعالجة بالأعشاب عندما تكون قائمة على العلم والجودة والأمان يمكن أن تصبح أداة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، طالبا المشاركين في أعمال الجلسات العلمية بأن تنبثق عن النقاشات والآراء التي ستطرح إلى توصيات ملموسة قادرة على تعزيز مكانة المعالجة بالأعشاب في السياسات الصحية الوطنية، وكذا المساهمة في ظهور خبرة إفريقية. هذا وقد يشارك في أعمال المؤتمر العلمي وفود من دول إفريقية وأساتذة وباحثين وممارسي الطب التقليدي والصيادلة.
1: افتتح أمس الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي آدم النور أعمال الدورة التدريبية حول الصحة النفسية والعقلية للنازحين والمهاجرين وكيفية التعامل معه. عثمان آدم الدول.
7: هذه الدورة مبادرة من منظمة الحجرة الدولية حول مسألة حجرة اللاجئين من منطقة أو دولة أخرى بهدف البحث عن أماكن آمنة بعيدة عن الأزمات الإنسانية التي صاحبها أمراض نفسية وعقلية وتعذيب وقتل واغتصاب. وعلى ضوء ذلك يجيء تنظيم هذه الدورة التدريبية لصالح العاملين بالمنظمات الإنسانية حول كيفية التعامل مع النازحين والمهاجرين إلى المناطق التي يسودها الأمن والاستقرار. وبهذه المناسبة قدم الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي آدم التور النور كلمة أشاد خلالها بهذه المبادرة المميزة من قبل منظمة الحجرة الدولية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الإنسانية المقدمة للنازحين والمهاجرين في العالم، وهذه الخطوة تدخل ضمن الأنشطة التي تقدمها المنظمة. هذا ونذكر بأن هذه الدورة التدريبية تدخل في صميم أعمال المنظمة الدولية للحجرة في مجال التضامن الإنساني والحماية الاجتماعية.
1: ختام نشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.